0: لك قبل
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: أحلى صباح. من الرشيد أف أم.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: فكري اسقرق له عنه.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام.
4: صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

هنا إذاعة الرشيد من بغداد. صباح الخير مستمعينا في كل مكان، يسعد صباحكم، يسعد أوقاتكم، وإن شاء الله قعدتوا قلوبكم سعيدة مبتشرة جميل اللحظات الأول من الصباح، وإن شاء الله تكملون على خير وجمال وسعادة بإذن الله تعالى. أهلا أهلا في بانجور.

0: شوفوا نقعد الصبح مختلفين. أكو ناس قعدت الصبح ضايجة مكدرة، مش شبعانة نوم، قعدت مثلا نامت على هم وقعدت على هم، على قولة المطرب أبات مهموم كظم الساهر، أبات مهموم وأصبح مستعد للهم. اسم الله عليكم. وأكو ناس قعدت لا، باتت مهمومة وقعدت على فرج على فرح، وأكو ناس باتت على فرح وقعدت على فرح. إن شاء الله تعالى يسعد قلوبكم ويثبت أملكم بالله إن شاء الله، ويعطيكم ما تتمنون. الحمد لله أنه كتب لنا صبح جديد وفرصة جديدة ويوم جديد، وإن شاء الله نشتغل ونخلص يومنا ومسؤولياتنا ونفرح للفرح، والحزن نقول الحمد لله والشكر عليه، وهي كده كده تمشي الأمور، تمشي. لا توقفون عند الصغائر، عبروها وامشوا، وإن شاء الله توصلون إلى مبتغاكم بخير ويسر وسعادة. صباحكم ورد، وتحية لإخواني السواق في شوارع بغداد في كل مكان، إن شاء الله طريقكم سلامة. تحية لكل الموظفين ولكل الموظفات، ويلا لساعة 10 في هذا الخميس الجميل، بانجور جديد على راديو الرشيد. حكون معاكم طبعا بالميكروفون بان الموسوي، وبرفقتي على المكسر وسام ماجد.
1: صباح الخير.

صباح الخير عليكم جميعا. طفلك تأخر بالمشي، أعراض إذا ظهرت على الطفل قد تشير إلى تأخر المشي. تاتي تواتي و 360 درجة. العمر الطبيعي أولاً للمشي، معظم الأطفال يبدون بالمشي بين السنة والسنة ونص. قبل ذلك يمر الطفل بمراحل جلوس الحبو أو الزحف، الوقوف بالاستناد، ثم المشي التدريجي. الطفل متأخر إذا تجاوز 18 شهر ولم يبدأ بالمشي بشكل مستقل، خاصة مع وجود علامات أخرى في النمو. فهناك علامات تستدعي الانتباه، مثلا إذا لاحظت أيا من هذه العلامات فقد يحتاج طفلك إلى تقييم طبي، مثلا عدم الجلوس بمفرده بعد العمر المتوقع، عدم الحبو أو الزحف، يعني لا يقعد ولا يزحف زين، أيضا عدم محاولة الوقوف باستخدام الأثاث، ضعف عضلات الساقين أو الجسم، اختلاف الحركة بين الساقين، تيبس أو ارتخاء العضلات بشكل واضح، المشي على أطراف الأصابع بعد عمر السنتين، صعوبة الحفاظ على التوازن، وفقدان مهارات حركية مكتسبة سابقاً. لكن ظهور علامة واحدة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، لكن اجتماع أكثر من علامة يستدعي تقييماً طبياً. هناك أسباب أخرى مستمعين لتأخر المشي، مثلاً اختلاف التطور الطبيعي بين الأطفال، قلة الحركة أو الاعتماد على الحمل لفترات طويلة، أو الاعتماد على الحمل لفترات طويلة، يعني علمون الطفل أن يشيلوه دائماً. أوكي؟ الاستخدام المفرط لمشايات الأطفال التي تقلل فرص تطوير التوازن، نقص فيتامين دي المؤثر على قوة العظام والعضلات، حالات طبية مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات. هناك عوامل نفسية؟ نعم، الخوف من السقوط مثلاً،

إذا البيئة آمنة، تشجيعه بالكلمات الإيجابية ومنحه فرصة للتجربة دون إجبار. حبيب، إذا بلغ الطفل 2.5 وبمفرده على أطراف الأم بين حرف في شك ساق وتأخر متعدد في جوانب مثل اللغة، التفاعل والحركة.

تصدقون إنه الآيس كريم ممكن يخفف بعض أمراض أو مخاطر الأمراض؟ يعني غريبة، لكن بعض الدراسات أظهرت أن تناول نصف كوب من الآيس كريم يومياً مرتبط بانخفاض خطر بعض أمراض التمثيل الغذائي مقارنة بمن لا يتناولون الآيس كريم. ليش؟ لأنه السبب قد لا يكون في الآيس كريم نفسه أحبابي، بل في نمط حياة صحي. من يتناول الحلوى باعتدال غالباً أكثر نشاطاً واهتماماً بصحته. بعض الباحثين يشيرون إلى دور مكونات الألبان مثل بروتين مصل اللبن في تحسين تعامل الجسم مع السكر، لكن الحاجة لمزيد من الدراسات قائمة. هناك تحذير يقول أن هذا لا يعني أن الآيس كريم يقي من السكري أو أمراض القلب والإفراط فيه، بالعكس يزيد السعرات والدهون. أخيراً لا داعي للحرمان، تناول حصة صغيرة من الآيس كريم أحياناً ضمن نظام غذائي متوازن، بينما تبقى الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية أساس حياتك الغذائية.

هو منو أحسن، المغنيسيوم لو فيتامين دي؟ لتعزيز الطاقة وتقوية المناعة، من الأفضل، المغنيسيوم أو فيتامين دي؟ أولاً، المغنيسيوم يحول الطعام إلى طاقة لخلايا جسمك، يحافظ على كفاءة الخلايا المناعية ويوازن البكتيريا النافعة. نقص المغنيسيوم يسبب تعب، ضعف عضلي ونوم مضطرب. أوكي؟ فيتامين دي يقوي جهاز المناعة مباشرة لمقاومة العدوى، يحافظ على قوة العضلات وكفاءتها، ونقصه يؤدي إلى ضعف عضلي وإرهاق. طيب، والأفضل؟ لا أحد أفضل من الآخر، كل عنصر له دوره. الاستفادة الحقيقية عند تصحيح النقص حسب الفحوصات الطبية، ويمكن تناولهما معا، حيث يساعد المغنيسيوم الجسم على استخدام فيتامين دي بشكل أفضل. هل يوجدان في مصادر طبيعية؟ بالتأكيد، المغنيسيوم موجود بالمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضار الورقية، وفيتامين دي موجود بالأسماك الدهنية والبيض وأطعمة مدعمة وأشعة الشمس المعتدلة طبعا. لكن هناك تنويه أحبابي، لا تتناولون مكملات بجرعات عالية بدون استشارة الطبيب لتجنب مشاكل المعدة والكلى وارتفاع الكالسيوم.

أحبابي صباح الخير والعافية عليكم. صباح الفرح والسعادة والبركة على كل العوائل اللي البارحة رب العالمين قر عيونهم بنتائج أولادهم ونجحوا طلاب وطالبات من السادس الإعدادي وودعوا الإعدادية ومتوجهين إن شاء الله إلى الدراسة الجامعية. مبارك، ألف مبارك لكل أم تعبت واجتهدت على أولادها على بنتها، لكل أب كد وتعب وتحمل كل شيء حتى يوفر لهم يعني كل الإمكانيات اللي تصنع فرحة البارحة، اللي صنعت فرحة البارحة. النتائج عظيمة كانت، يعني معدلات 100 و100 وفوق على أفا من يشيل مثل ما يقولون، ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله يتمم على البقية. يعني أولاً مبارك لكل طلبة اللي نجحوا والطالبات، وهنيئاً لكم، وإن شاء الله أسماء لامعة في العلوم وفي الطب وفي الهندسة وفي المحاماة وفي كل جانب من جوانب العمل إن شاء الله، وتبنون العراق بسواعدكم. الناس المكملة أو اللي هذه نقولهم شوفوا فرحة أخوانكم، بس شوف هاي الفرحة. وعلى فكرة أغلب اللي نجحوا هم ما كانت عندهم هاي الإمكانيات، اللي يعني ناس قارية على اليوتيوب، ناس هي قاعدة ومعتمدة على نفسها والتحضير اليومي مال طول السنة وجابت 100، معدل 100 سادس علمي. تعرفون شنو يعني معدل 101؟ تعرفوا يعني ولا غلطة، يعني حتى الحركات كاتبتها. فأني كلش سعيدة، كلش سعيدة ومستبشرة خيرا إن شاء الله بالدور الثاني. إن شاء الله بالدور الثاني النتائج تكون بعد أكثر. شكرا لجهود وزارة التربية، شكرا لإتمام العملية يعني بتقنية عالية وبترتيب عالي. شكرا لكل الأخوة في وزارة التربية، في يعني المسؤولين عن النتائج وتدقيقها وتوزيعها وإلى آخره. و يعني بعد ما راح الوقت، بعدك وقت شباب. أولادي وبناتي من أصحاب الدور الثاني، بعد أكو وقت نقدر إن شاء الله نكمل المادة ونسيطر عليها ونقرأ بطريقة احترافية ونسرق الوقت ما يسرقنا الوقت. أتمنى لكم النجاح والموفقية، ومبارك من راديو الرشيد وبرنامج بانجور لكل الناجحين والناجحات، والله وعافيه.

0: صباح الفل، صباح العافية عليكم مستمعينا، أهلا بالجميع. ويلا نقرأ مسجات الصبح على 0770011 5 واتساب. أبو عبد الله الغالي، صباح الفل والعافية عليك، مشاركنا بفويز.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: صباح الخير والعافية والصحة ست بان الطيبة الخلوقة العراقية الأصيلة.
0: الله،
1: صباح الخير المخرج الطيب، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. الحمد لله، حمد يوافي نعمة. أنا الحمد لله بنتي طلعت معدل 100
0: ما شاء الله
1: من رب العباد،
0: اللهم لك الحمد.
1: وهذا يرجع فضل الله تعالى، ثم فضل والدتها، ثم فضل اليوتيوب المدرسين.
0: الله،
1: على اليوتيوب.
0: نعم،
1: وليس هذول المعاهد اللي يسرقون أموال الآباء وبدون جدوى، بدون ما أعرف. بس الحمد لله تجربة اليوتيوب أثبتت إنها
0: طبعاً.
1: أجمل وأرقى تجربة. أنا بنتي الحمد لله طلعت إعفاء من الخامس، بدأت تقرأ من طلعت إعفاء لحد ما بلشت الامتحانات، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء.
0: الله،
1: ويا ريت تهديدها فد أغنية
0: من عيوني.
1: ما نجاح
0: من عيوني،
1: ورحم الله وادي الستبان الطيبة.
0: يا هلا بالطيب، قرة عيونك وقرة عيوننا بكريمتكم، وعاشت إيديكم، والحمد لله أنه ما ضيع تعبكم. تحية لأمها العظيمة، تحية لصبرها، وتحية لك يا أخي الغالي الطيب اللي والنعم منك عرفت شلون تربي، وإن شاء الله تقر عينك بنيتك على طول وتوصل إلى درجات أعلى وأعلى بإذن الله، علميا واجتماعيا وحياتها ومستقبلها كله. الحمد لله. اليوتيوب وما أدراك ما اليوتيوب من فرصة ذهبية يستثمرها الذكي، بس الذكي بس هو اللي يستثمرها. تحية لكل أستاذ ولكل معلم ولكل شخص عنده معلومة نشرها وقدمها، ويعني شنو نسميها، أثراها على اليوتيوب، ودا يفيد الطلبة والناس ودا يقرون. ما افتهم مرة يعيد الفيديو من جديد، ما افتهم يعيده من جديد، إيش قد يريد، مليار مرة هم يعيده مليار مرة، ولا دافع فلوس ولا مدينين أهله ولا معروف شنو، اشتراك انترنت وتليفون وانتهى كأس العالم. وهاي معدلات كل 100 من 100. فتحية إلى كل الأساتذة والتربويين اللي والمعلمين كذلك اللي قدموا مواد يقرون عليها الأطفال على أو الأولاد والطلاب على اليوتيوب. والحمد لله الذي لا أجر من أحسن عمله. مبارك عليكم أخويا أبو عبد الله، وإن شاء الله نهدي أغنية للغالية بإذن الله تعالى، ونفرح بيها وبكل طلبتنا الناجحين.

0: من أبو عبد الله إلى مسج من علي القيسي. صباح الخير.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء، وتحياتي إلى أخيتي الغالية ستمان الموسى والمخرجين والمبدعين جميعا، ونقول ألف ألف مبروك للناجحين من طلبة السادس، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله، وهارد لك للي المكملين والراسبين إن شاء الله تعوضوها بغيرها، ونقول جمعة مباركة علينا وعلي.

0: بكم إن شاء الله بالخير والمحبة والسلامة، أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
1: كل التقدير، الله يحسن.
0: للمرة الثانية معاكم أخوكم علي القيسي. ستبان ترى البارحة أنا مو هذا على الفيسبوك اللي معلق، ما أدري إيش
1: تسوي. نعم تمام،
0: فأني مو ما أدري أشارك على الفيسبوك.
1: تمام يا عيني، هو ما معلق شيء يعني، كانت عنده مناشدة يعني، وكل التقدير إله وإلك، لكن تشابه أسماء لأنه علي القيسي، علي القيسي وعاشت الأسامي. أنعم وأكرم أبو حسوني، ألف تحية إلك، وإن شاء الله نفرح في يوم ما بحسوني ونفس ويمكن زهورة ثانية لو شموسة، مهم. وهيجي نفرح بيهم طلاب سادس ويكبرون علينا ويصيرون يجي شخصيات. يا رب. تحياتي إليك. أركان أبو حمزة، صباحكم خير ومحبة ونهاية أسبوع جميلة للجميع، وهذه تحية إلى مسز بان الوردة من أركان أبو حمزة من الدورة البعثة. ألف تحية إليك يا أستاذ أركان الطيب. علي القيسي يمكن دزلنا اسم بن تايتل الثانية أو الأولى.
0: الله يبارك فيك خيتي الغالية ستبان موسى، والله يحفظ لك أمور وسلطون إن شاء الله.
1: آمين.
0: أنا عندي حسين ومصطفى ونفس.
1: حسين ومصطفى ونفس، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم يبارك بيهم ويحفظهم إليك ويحفظك إلهم. ياسر العزاوي، أهلا أستاذ ياسر الطيب.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى المستمعين وعلى الكادر. بالخير على اللي نجحوا، وإن شاء الله حظ أوفر للإكمال. هذا كفد يوم واحد يدري هو رأيته تعبانة بالنتيجة، فقال لصاحبه إذا تروح للنتيجة شوف ليها بدربك، ولا تقل لي قدام أبوي، إذا بواحد قل محمد يسلم عليك، وإذا باثنين محمدين جاي علي. قال له بشير، قال له أمت محمد كلها تسلم عليك.
1: تحياتي إليك يا طيب. تحية إلى ابنة أخونا أبو عبد الله وإلى كل الطلبة الناجحين، وإلهم هذه الأغنية هدية.

0: صباح الخير عليكم وعليهم وعلى الناجحين وعلى المكملين وعلى اللي راسبين وعلى اللي مداخلين وعلى المشمولين بالدور الثاني. يا رب الفرحة تكبر ونفرح بيكم أكثر. تحية إلى أبو دلة اللي يقول: اللهم إننا توكلنا عليك وسلمنا أمرنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ندعوك أن تكتب لنا رحمة دائمة وتوفيقا ورجدا من عندك ورزقا طيبا مباركا في، يا رب العالمين. صباح الخير، أخوكم أحمد أبو دلة، ومن ستينيات القرن الماضي، مقطوعة موسيقية لفيلم من أجل حفنة من الدولارات، أتمنى أن تنال إعجابكم. كلك ذوق. الله الله الله، كلك ذوق يا أبو دلة، جزيل الشكر عيني. سليم الجعفري يقول: جميع الناس في الدنيا سواء، فلن تبقى ولن يبقى الثراء، فلا تغتر في شيء سيفنى، فعز المرء بالفاني غباء، فدع عنك التكبر كن عقولا، فكبر المرء عقباه الشقاء. أحسنت. صباح الخير عليكم ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. حسين عبد بعث لنا حكمة يقول: صباح الخير ستبان، لا تدع كلبا يشم رائحة خوفك ولا إنسان يشم رائحة احتياجك، كلاهما يعضك. يو
1: صعبة جو أين يولي الواحد.
0: إن شاء الله الطيبين والخيرين أمثالك هواية أخ حسين، بس والله إيه يعني وجهة نظر، مو وجهة نظر. تحياتي إليك. عباس الحمداني: صباح الفل أبو سمرة الطيب. يقول: اللهم إنا نسألك النعمة التامة والرحمة الشاملة والعافية الدائمة، آمين يا رب العالمين. أخونا الباشق: صباح النوير ستبان المحترمة، كم هو جميل حين تقول لأحدهم أحتاجك ويرد عليك: أنا هنا لأجلك. الله الله، تحياتي إليك أخونا الباشق. و أبو عبد الله لي أيضا:
2: صباحو وحلم العيش فرحان الدنيا الفرحة.
0: أي والله حاشاك،
2: ولا تعب أمه ولا تعب، لأن التعب ويانا يا ست، يا ست يا بان يا طيبة، أنا ممنون منك، ممنون ممنون والله، الفرحة تسوى الدنيا. أنا دا أسجلها ودزل بنتي، راح أقول لها راجل رشيد الفرحة والفرحك فرحة فرحة والفرحنا. بأشكرك يا ست يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا ست بان، والحمد لله والله الحمد لله، وأتمنى كلهم كلهم يج كلهم. اي والله مبروك مبروك لكل الناجحين، نسأل الله لا يضيع تعبهم. اي والله اي والله ممنون منك يا ست يا طيبة يا طيبة، الله أكبر ممنون.
0: الله يبارك بك، وأني الممنونة منك، شكرا لأنكم عائلة محترمة طيبة يثمر تعبها. وتسلمنا على الدكتورة، دكتورة المستقبل إن شاء الله، بنيتكم وقرة عيوننا كنا بنجاح بنتك ونجاح كل طلبتنا في السادس الإعدادي.

تحية لكل أب، تحية لكل أم، تحية لكل أخوة صاروا حبابين أثناء فترة الامتحان. شفتوا؟ يلا هسه طشوا. هسه إبليس راح يفعل تواجده. حبايبي الله، شقد حلو الفرح، شقد حلو التعب المثمر، شقد طيب، شقد لذيذ أنك تتعب وتجيب علاقة الحلال لبيتك. شوفوا الأكل شقد طيب يصير لما تعبان بي، إلى قيمة، إلى طعم، إلى لذة. ففلوس الحلال شوفوا شلون تثمر، فلوس الحرام لقوها مكبوسة براميل الطرشي، بس فلوس الحلال طلعت علماء أمثال إن شاء الله العالمة بنت أخونا أبو عبد الله وغيرها وغيرها، ومن طلبتنا ذولا علماء، أطباء، مهندسين، مفكرين. هذولا بعد لهم 4 سنوات 5، ذولا راح يهزون الدنيا. ليش يهزون الدنيا يابان؟ أنا أقولكم لأن إحنا في طور التطور، العلم دا يتطور، أساليب التعليم متطورة، راح تسهل عليهم، حياخذوها، يشتغلون على نفسهم أكثر، حيكسروا الدنيا. بعدين الكل يتفق على أنه الطبيب العراقي نمبر وان بالكرة الأرضية.

هو كل التخصصات الصراحة مو بس الطب، يعني الهندسة، العلوم البيولوجية، علوم سياسية، قانون، معرف شنو، كلها. وإن شاء الله تصير نقلة نوعية بالجامعة، تتأهل إلى وتتطور إلى مستوى ليفل أعلى إن شاء الله. يعني تشتغل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهم كل التقدير على إعداد هذه المؤسسات التعليمية، إعداد متطور كفو يتكافى مع التطور، يعني يواكب التطور اللي حاصل، ويعني تنظيم العملية التعليمية بشكل أرقى وشكل أرتب. وإن شاء الله يعني نتوسم الخير بالقادم من الأيام، سواء كانت وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثل ما صار بالصين. يعني الصين الآن ابتكرت شاحنة، أحبابي، شاحنة حمل، شاحنة هاي كبيرة، شاحنة حمل وحدها تمشي، وحدها تمشي، لا سايق ولا معرف شنو، وأحلى سياقة سوق، وبسلاسة، وتوقف الترافيك لايت وتلوف يمنى ويسرى وبطريقها عدل. شفتوا العلم والعقل وين وصل؟ وإحنا بعدنا الجماعة يشبسون طرشي. والسريع محمد القاسم متموج موج البحر، والطسات على أفمن يشيل، فهذول شلون بيهم؟ كهرباء ماكو.

هسا احنا نروح نروح ونرجع على الطرشي المكبوس وهاي، ارجوكم سكتوني لانه اني اذا احكي عافيه لا يعني لا تخلوني احكي بعد، هي عافيه زين. وصلنا الى وسام البحر، خميسكم وناسه وربي يسعد صباحكم، كادر اذاعه الرشيد وستبان الورده والمخرج الراقي، وربي يحفظكم، ربي يحفظك، وسكتوني.

0: بونجور، صباح النور عليكم يا أحباب. نأخذ رسالة أخرى على الواتساب، وهي من عبد الله أبو أيهم. الناس قد ينسون ما قلت وما فعلت، لكنهم لن ينسوا أبدا كيف جعلتهم يشعرون. بالمختصر، الأثر الطيب والمشاعر الصادقة هي الشيء الوحيد الذي يثبت في الذاكرة ويتناقله الناس عبر الزمن. صباح الورد يا ملكة الطاقة الإيجابية، تحياتي إليك وللشباب الأبطال خلف الكواليس والمستمعين الورود. ألف مبروك لشباب المستقبل الناجحين، ما وصيكم هلا هلا بالعراق. أخوكم عبد الله أبو أيهم. حي الله الغالي، أخونا الغالي أبو أيهم، صباح الورد عليك، وإن شاء الله الخير، كل الخير جاي من شباب المستقبل بإذن الله تعالى. تحيات الكادر إلك. مصطفى الباشا، بونجور يا باشا، مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستبان، كالعادة أصواتكم الجميلة تنظيف للأذن وطاقة إيجابية اليوم جديد. حبيت أصبح عليكم، صباحكم خير.
0: صباح الفل والعافية، يسعد صباحك، إن شاء الله يومك كله حلو، كله طاقة إيجابية، ويبلش الأسبوع القادم بإذن الله بأكثر جمال وإيجابية. حيا الله الباشا.

0: أبو مصطفى حكمة صباحية، تحية صباحية لطلتك الجميلة ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. هناك حكمة: من أراد أن يراك مخطئا سيراك حتى لو كان كفيفا، فلا تنشغل في إرضاء الناس. صح، اللي يريد يشوفك غلطان يعني يخلق لك ألف سبب حتى يشوفك غلطان، واللي يريد ينصفك لو اجتمعت الدنيا كلها على أن يشهدون ضدك أو على أن يقولون أنت مو يعني سيء في شيء ما، عفوا، لكن هو يصدقك أنت. فألف تحية إليك وعاشت إيدك يا أبو مصطفى. إلى المهندس زياد، أهلا يا هندسة.
1: صباح الخير ستبان عليكم وعلى المستمعين، وألف مبروك للناجحين.
0: نعم،
1: وماكو أحلى من فرحة النجاح. يعني هسه تذكرت فرحة أمي الله يرحمها بنجاحي، كانت 2007 تخرجت من السادس وراحت مشت مسافات. تعرفين ب 2007 كانت الظروف شنو، ومشت مسافات طويلة على مود توصل للمدرسة على مود تجيب لي النتيجة.
0: بلي صح،
1: كانت فرحة كلش كبيرة من عندها. إن شاء الله كل التوفيق.
0: كل التقدير إليك، ويعني معاناة الأهل تحديدا الأم، يعني بس رب العالمين يعرفها شنو هي. هو الشعور واحد، يعني ماكو أم أحسن من أم، يعني بالفطرة أقصد، بس أكو طريقة صح وأكو طريقة أصح. أوكي، المهم قرة عيونهم وبالمبارك عليهم، وإن شاء الله ما يضيع التعب على طول يا رب. حربي بونجور يقول: اللهم قدرا جميلا وخيرا يتبعه الرضا، آمين يا رب العالمين. ألف تحية إليك وإن شاء الله يومك سعيد. علي القيسي مشاركنا بفويز،
2: نقول ألف ألف مبروك لأخوي أبو عبد الله الذهب بنجاح بنيته، إن شاء الله تشوفها بأحسن المقامات وبأحسن المراكز وتخدم بلدها في أحسن الأماكن إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب العالمين. أحسنت، إن شاء الله نفرح بالأولاد. مصطفى، مصطفى الجبوري، صباح الخير. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا، آمين يا رب العالمين. ألف تحية إليك ولكل أحبابنا، ونروح إلى اللايف ستريم الخاص ببنجور على أو في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق فيسبوك.

إلى الأخ محمد يونس على الفيسبوك، أجمل صباح الخير والسرور على أحلى مقدمة وأحلى برنامج ومستمعين، تحياتي. نحييك وبارك الله بيك أخونا الطيب. إلى فارس أحمد، صباح الخير ستبان منورة بانجور، وأحلى خميس عليكم يا رب. صباح الخير على مخرجنا المتألق، وصباح الخير على الجميع، وخميسكم وناسة، ومبروك للناجحين. مبروك والله يبارك بيك. دكتور معانا من الأردن، ستة من جمال حلاوة الأخلاق، الإخلاص والصدق، الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. وبعثنا أيضا أبيات شعرية، عشق قلبي كان القلب قبل العين يعشقه، فعشق القلب قبل العين إلهاما، فعشق القلب مثل الروح لا يفنى، وعشق العين لا يبقى وإن دام، تزوغ العين بين الحسن والحسن، ويحيى القلب عند العشق أحلاما، وما بالي وإني عشقت لا أدري، وكان العشق لي ماض وأوهاما، وذاب القلب والأرواح قد ذابت، فقال الناس كان الحب إجراما، فقلت الحق لو حبي هو جرمي، فإن القلب بالإجرام قد هام. تحياتي لك أخونا الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور معن. نسرينا حبيبتي تقول صباح مليء بذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ستبان والأستاذ المخرج، صباحكم ورد أيها الحضور، يسعد صباحك حبيبي. أبو لمار، صباح الخير على الجميع وعليك ستبان وعليك أخويا الطيب. علاء أبو فهد، صباح الخير على الجميع، هلا والله. أبو سمرة، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. تحياتي عباس الحمداني، ومنور في كل الأماكن يا أخويا الطيب. أكو عندي مسج الحقيقة على واتساب من زكريا، صباح الورد ستبان والمخرج وسام وجميع مستمعي المستمعين. ليش اللي يسرق أموال الشعب ويضمهن مال طرشي؟ والله قهر. والصراحة أني أدور على شغل ثاني لأن عندي إيجار، أريد أشتغل شغل ثاني ما لقيت. تحياتي لكم. أنا مو قلت سكتوني، مو قلت لا تحجوني. يعني الله، مبروك علينا، استوى الطرشي.

0: صباح النور والسرور وبنجور على جميع مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 من قلب بغداد. أحبابي، أكو أشياء من جيل زمان ما كانت تقاس بالفلوس ولا بالتكنولوجيا، وكانت عادات يعني بسيطة صغيرة لكن أثرها كان كبير جدا، مثل الاحترام الكبير، لمة السفرة، السؤال عن الجار، مثلا ترتيب دفاترك وأوراقك وكتبك تحافظ عليها، أكو مكان للقراءة، كلمة شلونك اللي كانت تنقال من القلب تطلع، وحتى القناعة والرضا. يعني هذه الأمور يعني اللي هي بديهية. اليوم وإحنا نعيش بعالم سريع، يمكن أكو عادات تمنينا لو ترجع، مو لأن يعني الماضي VIP كان، لا، لكن بقيم الحقيقة تستحق أنه تعيش ويانا، حرمات تروح وتندثر. لذلك اليوم نسولف وياكم عن لو كانت عندك فرصة تورث أبنائك أو أولادك عادة واحدة فقط من جيل زمان، شنو راح تختار وليش هذه العادة بالذات؟ أهلا بكم في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على ACCEL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي اليوم نتكلم عن شنو العادة اللي تتمنى تبقى للأجيال الجاية، وبرأيك شنو أكثر عادة جميلة اختفت من الزمن؟ هل الجيل الحالي خسر بعض القيم بسبب تكنولوجيا مثلا اللي غزتنا؟ لو تغيرت طريقة التعبير بس. فإذا ورثت أولادك عادة مثل يعني احترام الكبير، صلة الرحم أو القناعة، تتوقع راح تنجح بهالوقت؟ حيعيشوها وحتثبت عندهم وتكون إحدى ثوابتهم وقيمهم وحتستمر يعني، ولا الزمن هذا تغير ويغير؟ نسولف بهذه الأمور أحبابي في صوت الصبح. أيضا ردت أسألكم عن شنو الفتشيل في العادة الجميلة اللي لاحظتوها بأولادكم، اللي لاحظتوها يعني من دي صرف تصرف تقول أي با هذا جدة كان هيك يسوي مثلا، أو هذا شقد محترم، كريم مثلا، عاقل، مؤدب، ما يقاطع. يعني هذه الأمور ترى كانت بزمن أهلنا يعني، بس مع احترامي يعني. على العموم أهلا بأصواتكم مع اتصال أول في بانجور. يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير سبحان شانت.
0: صباح النور أخونا الغالي، من ويانا؟
2: تحياتي محمد من بغداد.
0: أهلا أستاذ محمد، حياك الله.
2: حياتي لك جميع المستمعين.
0: شكرا.
2: دعاتكم الجميلة والطيبة.
0: بوجودك.
2: اللي ما تعرف مواضيعها دائما مواضيعها هادفة ومواضيعها.
0: الحمد لله.
2: ولا عايفة دبت الطرشير ولا. يعني منا هيك خاطتها.
0: مو الطرشي يتخلى حتى بالريوق. ها؟
2: اي والله موضوع الطرش قهر كل العراقيين.
0: اي مع الاسف. على العموم
2: بس هذا هذا هو مو موضوع البرنامج، بس هو موضوع الطرشي. هم هذا اسمه كما ابو طرشي، بعد اهل الطرش اللي راحوا شنو موضوعهم؟
0: اي والله
2: اكو عالم اشتغلت بالطرشي وشبسة وطلعت الخيار وكلته هذول لا كراحة والنساء وبحد يومه بس ما استغلوا لك كم واحد جديد سلبوا بيوم.
0: اي هو شو هذا واحد طلع يعني شو كل شيء عنده طلع.
2: اي على اي هي كنا ضبطت براسه خصوص
0: على العموم من عادات اهن جبس الطرشي ها قبل يجبسون طرشي أيه. بالبيت. حضرتك عندك اولاد استاذ محمد؟
2: اي طبعا.
0: طيب شنو اكثر فد عاده او اكثر تصرف تركز عليه ان تغرسه في سلوكهم وفي اخلاقهم وتعاملهم يعني حتى ينشؤون عليه لما يكبرون يعني؟
2: والله اذا اكو عاده يعني اتمنى تنغرس باطفالي فهي الاحترام.
0: جيد.
2: احترام قبل ستبان مو مثل احترام الناس هسه مع احترامه طبعا للناس اللي محافظه على عاداتها وتقاليدها القديمه.
0: نعم.
2: قبل كان الجار الاحترام الخاص مثل تفاوى عليه مثل ابوك.
0: صح.
2: ويحاسبك مثل ابوك.
0: صح.
2: ويوجهك مثل ابوك. ويشوفك بالشارع بغير مكان. يحاسبك ويقول لك ارجع للبيت انت وين جاي هنا يلا
0: فعلا.
2: زين قبل كان العم والخال والد
0: قبل المنطقه كلها تربي
2: كلها تربي والعم العم اقوى من الاب والخال اقوى من الاب.
0: صح.
2: هسه حتى الخال ما يقدر يحكي ويا ولد اخته حتى العم ما يقدر يحكي ويا ولد اخوه اول وحده تنط الأمية روح على جهالك يا بنتي هذول ولد اخويا انت يعني سويت لهم غير دا اقول له يا انا قابل ارد انا قاعد ابدا انتقم منه انا غير دا وجهه دا علمه دا ربي.
0: نعم.
2: زين فهو هذا الاحترام احترام اهلنا قبل هذا كان كلش مهم هو اللي ربانا هو اللي خلانا كنا نطلع خارج البيت نخاف من كل الناس.
0: صح.
2: ولهذا سبب ما نغلط ما نسوي الغلط لأنه نعرف من نسوي الغلط راح يوصلوا لهن.
0: صح. قبل ماكو كاميرات مراقبة لكن أكو عيون الناس.
2: ماكو. أي. لا سوشيال ميديا تصور. صح. وتنشر لا كاميرات مراقبة لا تليفون هن يسألون علينا أنت وين. لا الله وكيلك أنا أرجع للبيت ألقى أهلي يدرون بي وين كنت من تدرين من ورا من أي. من ورا الجيران
0: من ورا الجيران. صح صحيح.
2: أي. أي. والله يقولوا لي ايش عندك كنت بكذا شارع والله صحيح كنت بكذا شارع منو اللي وصل الجيران وهي ما يتمشون ترى بينكم بكذا شارع كان.
0: صحيح. او مثلا اذا يشوفوك مثلا بالشارع دا تسوف الوقت فيصيح عليك يقول لك يلا بابا يلا يمشي لبيتكم يعني ما يتركك بالشارع.
2: اي هذا حتى انا اكو مرات يلزمني يوديني للبيت.
0: نعم.
2: يوديني للبيت يدق الباب وياي يمشي يدق الباب على اهلي يقول لهم يابا ابو فلان ترى ابنك هاي مره انا عندنا جيراننا كم دربونا عند برتقاله على الشارع. فانا صعدت على الحائط واخذت لي وحده هو لزمني.
0: الله.
2: كان يوديني ياخذني يوديني لاهلي وبيدي البرتقاله القاطعها
0: يا البرتقاله سوي صدق عذبت حالك.
2: اي والله زهرت فيها مو برتقاله.
0: الله بس
2: بعد ادم ما سوت لي اي
0: بس هسه اني واثقه انت من تشوف البرتقال يعني يصير اكو شيء عندك مشاعر مختلفه.
2: اي طبعا موك شغلات ما تنسي
0: اكيد.

0: فيتعاملون بها قدر الإمكان، ولذلك كان أكو احترام للناس وللأشياء وإلى آخره. تحية كبيرة لحضرتك، شكرا لطلتك معنا أخونا، نورت، والله يحفظ الأولاد وأمهم إن شاء الله. الله يعزك يا طيب، جزيل الشكر.
1: شكرا مرة ثانية لهذه البرامج الجميلة.
0: على العين وعلى الرأس، وإن شاء الله دائما ننال استحسانكم كل التقدير. حياك الله أستاذ محمد. ننتقل إلى متصل آخر. بانجور. ألو.
2: صباح الخير.
0: هلا والله.
2: صباح العافية عليك وعلى المخرج كادر جميع المستمعين.
0: يا هلا أخويا محمد، شلونك؟
2: الله يخليك سلطان الغالي، شلونك عيني؟
0: شلونك أنت والعائلة؟
2: بخير يا طيبة.
0: إن شاء الله على طول، وطيب الله خاطرك ومرحبا بيك. اليوم أسألك، هل التربية هي اللي تحفظ العادات لو المجتمع هو اللي يغيرها؟
2: طبعا أمانة وبدون تملق، يعني كلام موجه للنساء بصورة عامة.
0: نعم.
2: من احتراماتي أن يكون طيبات بهن البركة وأصيلات، بس يعني بهن اللي يحتاج إلى شوية تعلم. أمانة تعلمين من ستبان، هاي حقيقة واقعية.
0: نعم. إيه ليش لا؟ أكو هواية كبار يحتاج لهم تربية، هم يعني مو غلط.
2: تعلمي من ستبان، يعني أنا أمانة من تطلعين أنت كلامش يعني ما أعرف سبحان الله، حتى عند المدام تقول لي أصدق معدلة، هاي مبينة معدلة.
0: العفو.
2: ونادرة فرد نوب.
0: الله يبارك فيكم.
2: أنت شو عرفت قالت مبينة المرة من كلامها، من طريقة حوارها، من هاي المواضيع اللي تخص الأسرة العراقية أمانة هاي.
0: الحمد لله.
2: تحيات المرة إليك.
0: حبيبتي.
2: وتقول ربي يوفقها.
0: اللهم يحفظها ويسعدها، ووافر تحياتي إلها وإلك أخويا محمد. إذن هل التربية هي اللي تحفظ عاداتنا؟ ويعني أكو أمور توارثناها أبا عن جد، مو صحيح؟
2: الحمد لله بعد أطفال، بس كان عندي ابن أختي يعني يم أنا مربي ترى من 10 سنين 13 سنة.
0: بلي.
2: كان صغير خليت من عنده عادة أو تربية أساسية. انه اي شيء يسوي له تكذب
0: مهما يكون،
2: حتى طب بالبيت تكسر له جلاس، تكسر التليفون، تعطل جهاز كهربائي تقول لي يعني نطفل من البدايه، من تعلمي على الكذب وتعلمي على القسوه والخوف، بعد شيء يسوي ما يقول لك، يقول يخاف من عندك. صح. ردت فعل انه يقول لك انا خاف، اقول له سويت كذا ولا حنكتب. فأمانة يعني الحمد لله لحد ما كبر، صار عمره 17 سنة لحد أن هو يعني استعادين عايش يمه بوصالة تقريبا 6 سنين، من يدي يسوي أمور معينة أمور خاصة بيجي يقبل على البيت يقول استشيار 1 2 3 خالة أسوي لو ما أسوي.
0: حلو.
2: أقول له لا أسوي.
0: حلو.
2: فمن الأساس وخليت داخله مسألة، قلت له لا تخاف، إذا أنت على حق لا تخاف، ما كنت على حق لا تخاف.
0: عافية.
2: بس اعرف شلون تاخذ حقك بعقل وبرزانه، مو بهوسه وعركات وعياط بالشارع. وافرض احترامك بالمكان اللي قاعد
0: بيه. نعم.
2: اي مكان، بالبيت، بالمطعم، بالشارع تمشي، افرض احترامك باخلاقك وبلسانك الطيب. يعني امانه هسه قاعد نطلع بالشارع نشوف هيك اعمار، عذرا الكلام، التجاوز والكلام اللي ما يليق بالمجتمع
0: مع الأسف. أي
2: من تيجي تتكلم معه يقول لي أنا أبويا بيحاسبني، أنت تحاسبني
0: فعلا.
2: يعني توجيه للأسر، تموا بابنائكم، إن ذول يحجون بعدهم جيل وبعد جيل، فإحنا الأجيال اللي تجي تكون أجيال حقيقية، أجيال أساسها قوي، أساسها صحيح، حتى المجتمع يطلع متكامل ومجتمع صحيح.
0: أحسنت.
2: من تقول والله أنا أشمره بالشارع، الشارع يربي، الشارع ما يربي،
0: ما أدري الشارع عشان شون رح يربي، الشارع ربى طلع ناس تجبس طرشي، هذولة هذولة والله هذول تربات الشوارع.
2: حقيقة يعني
0: يعني عذرا، مو ما أقصد أن يا أخوان أصحاب محال المخللات والطرشي وكذا، لا الجماعة اللي طرشي بتاع إسرائيل نورتني استاذ محمد الجميل، الله يبارك بيك اخوي الغالي، تحياتي للعائله الكريمه وكل الهلم. يعني مو كل ميراث ينكتب بورقه احبابي وينحفظ مثلا بالبنك، يعني مرات اغلى ميراث هو الخلق، انك الخلق انك تطلع ادمي من بيتك، انسان يستحي ويحترم ويخاف الله وما يتعدى على حقوق الناس. هاي الأشياء يمكن ما نشوفها لكن تبقى عايشة بالأجيال وتنعكس على تصرفاتهم ومستقبلهم. فشنو أكثر عادة كانت موجودة ببيوت أهلنا ونفتقدها اليوم تردون تورثوها لأولادكم؟ اتصال آخر من جديد. بونجور. أوف أوف أوف شوية النصيد. النصيد الراديو ممكن؟
3: حتى طفيت يا سيدمان. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام كاك جمال، شلونك يا عيني؟
3: شلون الصحة؟
0: أنا بخير وأنت طيب.
3: أنا أريد اليوم أريد أسأل مطرب.
0: تسأل من؟
3: أريد أسأل مطرب اليوم.
0: مطرب؟
3: أريد أغني لك سافر وطريق ضيق يا سكت بوافينا. عشنا
0: مسافر
3: في المدرسة.
0: إيه.
3: هسا الولد بالليل أنت نايمين الصبح عليه يقول لك والله مو والله سافر. لا يقول لأبو لا يقول لأمة.
0: صح.
3: والله العظيم كنت في المدرسة أذكر الصف الثاني. كان يكون سفرة مدرسية. إيه. والمعلم قال باشر حضرنا في سكوب. يجيبون كل واحد. دينار ما دينارين كان بثمانينات.
0: إيه.
3: حتى أقول باشر ناخذكم. أبوي خاف عليه ما والله العظيم دز رسالة خطية قال سلام عليكم من هذا المقدمات ولازم جمال يجي ويانا وبالقوة قنعوا بأنه أروح وياهم للسفر. هسه يا أبو والله لا أبو يعرف بي وين رايح ورا يومين ها فلان وين والله مسافر.
0: صح.
3: لا جا لا حكى
0: كلش صح.
3: أشكر سبان.
0: أنا اللي أشكرك.
3: وخاف من المرور.
0: تخاف من المرور؟
3: إيه
0: دير دير بالك إيه دير بالك. توصل بالسلامة كاك جمال الغالي وتحياتنا للعائلة وشكرا جزيلا لطلتك الحلوة علينا. إذن أحبابي اليوم نتكلم على أمور، يعني إحنا مرات نتكلم للمصحة يعني. أو والله أغلب الناس يتكلموها امتعاضا، يعني مثلا لما يعني يفيض بي الغيظ من الواقع، يعني يشوف يقول أني جدي كان ملاتش كان عنده كذا وكذا صاحب أطيان صاحب وأبويا هذه شو أني كل شيء ما ورثوني. أو مثلا يقولون إذا أبوه أمه أجداده حلوين جدا مثلا يطلع هو فشي مو يقول شو أنا ما ورثت منهم جمال. أحب أطمنك أنه أنت أخلاقك عالية وهم شي الأخلاق. تحياتي لكم أحبابي. صدقا إحنا محتاجين نعيش بجو قبل، يعني جو قبل الهادي اللي ما بي هذه شد الأعصاب، الشك، التوتر، يعني إنك تكون مشحون أعصابك على طول، ما عندك ثقة بجارك، ما عندك ثقة بنفسك، حتى تسويف الوقت. يعني ليش احنا قبل كان عندنا شاي العصاري، كان عندنا شاي العصر، شاي وكعك او شاي وكيك او شوف شنو، وكانت هذه عندنا يعني طقس ما يتغير زين. هسه ماكو وقت، ماكو وقت، صارت الوجبات الثلاثه وجبه يمكن او وجبتين، وواحد ياكل بالبيت، واحد ياكل ما ادري وين، واحد ياكل جو الدرج، واحد ياكل بالبيتونه يعني. فأعتقد اكو شيء مهم لازم نعلمه لاولادنا، انه انتم دائما اجتمعوا اكلوا على صينيه واحده، شلون كنا لما احنا صغار يجمعونا وناكل

بنفس الصينية أو على نفس المائدة بنفس الوقت، ونلتم وناكل، والأم تصب الأكل والأب قاعد أو حتى قبل الأب ما يجي. بس أكو لمة، أكو لمة، لأنه هذا المشاركة الأكل، وجود الكل، هذه تقوي الوشائج الأسرية. يعني أحبابي، إذا أنت لا تشوف على الأكل ولا تشوف مثلا تقعدون على التلفزيون، قبل التلفزيون يجمعنا زين، مثلا لا تقعدون بالحديقة وتتبادلون أطراف الحديث، ممكن عندكم شاي العصر مثل ما قلنا، ماكو، يا دوب واحد بس يريد ياكل وداز دليفري وما اعرف شنو، عاف الاكل عن نص ولازم التليفون ورايح في عالم اخر. ف ضروري انه نغرس بيهم اشياء حلوه راح تنقذهم من هواي امور مو حلوه في هذا الزمن.

0: اليوم أحبابي مو بدنا نحكي عن الماضي يعني حتى نقارن ونقول يابا أيام زمان أحسن أوريدي أحسن يعني، بس نحاول نفتش يعني بين ذكرياتنا عن عادة أو فتحالة لو رجعت يمكن تخلي بيوتنا اليوم أهدأ وعلاقاتنا أقوى وأولادنا يكبرون على قيم تبقى وياهم طول العمر. أريدكم ما تجاوبوني بسرعة، يعني فكروا على راحتكم، وإذا ردتوا مثلا أنه في يوم ما أولادك لو رادوا يقولون هاي الحالة تعلمناها من أبونا أو هاي السالفة تعلمتها من أمي، شنو تتمنى تكون هذه العادة؟ يعني شقد هسه أكو رجال من يتكلم وياك تمدح بيه تقول له مثلا شلون بعيد الأضحى مثلا عندهم هاي مسألة الأضحية، ذبح الأضحية والهذي مثلا يتوارثها عن أمه وعن أبوه، عن يقول أنا أبويا كان هيك يسوي، أنا تعلمت من أبويا هيك يسوي، إحنا هذه عندنا سنة بالعائلة أنه ثابتين عليها وحنورثها لأولادنا وهكذا. إحنا كذلك البنات أو النساء شقد بينا يعني ورثنا أشياء من أمهاتنا ومن بيبياتنا وتعلمنا شلون نسوي أمور، شلون نتجاوز المحنة، شلون ندبر الحالة، شلون نسند، شلون. فهذه العادات هذه الثوابت هي اللي تقوي البيوت وهي اللي تقوي الوشائج يا أحباب. فلو ردت أو إذا رادوا أولادك يقولون إن شاء الله وعمركم طويل بالمستقبل يقولون هاي السالفة تعلمناها من أبونا أو تعلمناها من أمنا، شنو الشيء اللي تريد تغرسه بيهم ويكون يعني من ثوابت أخلاقياتهم وسلوكياتهم؟ بانتظاركم بالتأكيد. بس عندنا مشاركة من أبو عبد الله بفويس.
1: ستبان السلام عليكم، أنا أعتذر أتذكرت عليكم ست، أنا عندي 4 بنات وولد. فعلى موضوع الحلقة، أنا الحمد لله منهم وصغار بدون موبايلات، ما أي موبايل ماكو، والحمد لله ثمرة النجاح والتفوق بينت عليهم الله. والحمد لله هاي عندي أم طلعت الأحفاء حافظة 20 جزء من القرآن، وعندي
0: ما شاء الله
1: على حدها حافظة 10 أجزاء، هي خامس إعدادها أعفاء من الرابع للخامس، والأخ حافظة 8 أجزاء، والأخ حافظة 6 أجزاء الحمد لله، وعبودي بعد صغير إن شاء الله بدأ يحفظ. فهي تربية الأب والأم لا غير، والحمد لله والحمد.
0: أحسنت لك، والله يحفظهم ودائما يجعلهم قرة عينك. الأخ صدام الشمري بونجور.
2: صباح الخير وصباح العسل وصباح الفل والياسمين، والله كل يا بركة علينا وعليكم إن شاء الله تنهال عليكم بالخير.
0: شكرا جزيلا، ألف تحية لك أخونا صدام. كذلك أخونا صدام الزبيدي بعث لنا تصبيحة حلوة، صباح الخير صباحك عافية، شكرا جزيلا. دكتور سلمان، صباحكم عطر الياسمين ومبروك لكل مجتهد، الله يبارك بيك وحياك الله. فارس أحمد، شكرا جزيلا للبطاقة الصباحية. وعلي يقول ستبان صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين. ست هاي المليارات اللي لزموها واللي جاي يلزموها واللي راح يلزموها وين مصيرها؟ أنا من البارحة جهالي بالسيارة نايمين، كهرباء ماكو، والمولد مال المنطقة عاطلة، معقولة راح يوزعون هاي المليارات للشعب؟ يعني بارحة أخونا حسين الشيباني جاوبك، بارحة أو أول بارحة جاوب، هو كان تساؤل بالصحف، يعني هذه فلوس العراقيين اللي كانت مخباية عند الفاسدين وين راح تروح؟ هل ستذهب إلى فاسدين آخرين؟ يعني مبيوقة مو مخباية، أي مخباية شيء مبال، والله يا الله مخباية شيء مبيوقة مسروقة بالإق، يعني مكبوسة بالإتش. المهم الموضوع وين؟ الموضوع إنه وين حتروح؟ يعني إن شاء الله تروح في مكانها الصحيح، إن شاء الله تروح. يعني هو بوقتها قال من فاسد الفاسد راح تروح، من حرامي لحرامي راح تروح، وإن شاء الله ما تروح يا رب هالمرة ما تروح، لأن إذا راحت يعني ما أعتقد، لا يعني معقولة هم لهاي الدرجة حيضحكون على عقولنا؟ يعني هسه يعني ايش راح يقولون وين راحت؟ مو مفروض هم عندهم حملة ضد الفاسدين، المفروض هسه الفلوس في أيادي أمينة، سو إذا راحت يعني إن أخذت هذه علنا معناها ضحك على الذقون علنا. عموما نتوسم الخير وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله تعالى للعراقيين. ساعة 9 حنروح بريك ونرجع نكمل، ابقوا ويانا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن

0: رشيد. على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم، ثبتها على الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: هلا والله مستمعينا بانجور من راديو الرشيد لساعة 10 مع بان ووسام ماجد. الواتساب منورينا به طبعا. وظافر الدباغ يقول صباح الخير والورد عليك ستبان الورد وعلى جميع المستمعين وعلى كل الكادر. صبحك الله بالخير والعافية ومية هلا بأخونا الغالي. ننتقل إلى ظافر علي القيسي مشاركنا بفويس.
2: طبعا العادة اللي إن شاء الله يورثوها من عندي أولادي اللي أنا ورثتها من الحجي والحجية،
1: نعم،
2: هي بصراحة هي الكرم.
1: جيد.
2: الإنسان كل ما يكون كريم، والكريم هو حبيب الله، والسخي حبيب الله، والاحترام فوق الكل، وأهم شيء عندي الاحترام بصراحة، والأهم شيء والثانية هي الكرامة. أمواتي إن شاء الله يورثوها من عندي.
1: أحسنت. بس أنا أعتقد أني وأنت يا أخوي إحنا المفروض نورث أولادنا دائما حب ريال مدريد.

للمدريديين تشوفهم يعني تشوفهم من أهل قبل، يعني قلوب طيبة، فخامة، رزانة، ثقل، احترام، تقدير. أنا ما أقصد يعني أنه أنتقص من مشجعي فريق موزمبيق، فشكرا.

0: مسج من الأخ وحيد الدليمي. هلا أبو لي.
1: بانجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح النور، صباح العافية عليك وعلى الأستاذ المخرج. وحب هني كافة أهلنا وناسنا العراقيين بتفوق أولادهم ونجاحهم، ويا ربي دوم التألق والنجاح آمين. لكل مواطن عراقي.
0: آمين.
1: وستبان اليوم بما أنه اليوم خميس حتى نسوينا طلائب منا ومنا، نطلب من عندك أغنية هلا بالخميس حتى نغير المود شوية. حياتي اللي تشوي الأستاذ المخرج
0: إن شاء الله يا عيني. إن شاء
1: مرة ثانية ستبان الغالية، حياتي للأستاذ المخرج ستبان. أريد أوضح في الموضوع، يعني أكو حالة غريبة ودخيلة على الشعب العراقي الصراحة، يعني ما شايفيها قبل نهائيا، وهي أنه يعني زلمة راكب دراجة وحاط مرته وراه لو أخته وراه نسوان وعبايات نتحفي وراهن. زين هذا شلون يعني عنده عقلية ويصعد المرة، عنده عقلية ويصعد المرة وراه على الدراجة؟ نفرض يجي واحد ما منتبه وطخهم تفلقحوا بالشارع، وش اقول لعمامي، ايش اقول لاخوتي، ايش اقول لله؟ يعني وضعيه كثيفه جدا. يعني هاي طبعا الدخيله علينا هاي العاده، لان هاي بس بايران هم يحطون نتوانهم وراهم على الدراجات وعلى المطارات وطارين بيهم، ما كانت موجوده عند الشعب العراقي مسبقا. تحياتي لك.
0: الف تحيه وتحيه لك ابو ليوثي، صباح الورد عليك. الحقيقة ذكرت يعني ظاهرة هي دخيلة على المجتمع العراقي، وأني أوافقك الرأي، يعني هذه الظاهرة صح. هو يعني مرات تشوفه يعني شو يسوي، هو يملك دراجة يعني مثلا يحتاج يروحون مشوار، يشترون يروحون طبيب أو يوصل بنته المدرسة أو هذه، فهي ظاهرة دخيلة دخلت علينا من أخواننا السوريين وجارتنا الجمهورية الإسلامية، لأنه عندهم هذا الشيء كلش عادي. زين هسه أوكي، البنات اللي دي يصعدون مستورات مثلا يعني عبايتها أو يعني اللبس العادي، بس يعني إحنا دخيلة علينا، يعني إحنا غريب علينا هيك شيء، فاهمين؟ ما أعرف الظروف، يعني ربما جرت عليهم إنه هيجي يعني هيجي يعني يخليها ورا ويسوق، إلا يعني مهما يكون هي عرضة يعني. وهسه زين إذا بس مرته أخته بنته، أكو أولاده وياه أربعة ما أدري خمسة يصعدون كلهم جهال، يصعدهم عبالك مصعد لطبقة بيض، والله زين ما تخافون، انتو طالعين شنو طالعين تروحون مشوار، لو طالعين تطولون تدورون الطلايب، طالع تقتل أولادك انت بطريقة مشروعة يعني لو شنو؟ فهاي لازم محاسبتهم بصراحة وإيقافهم عند حدهم. هذا اللي صعد هلقد جهال وياب دراجة، كارثة الكوارث. شنو هالتعدي هذا؟ شنو يعني الناس خالة دمهم بشيشة والله، وشمالة بالليل وظلمة الدنيا والشوارع شلونها والطسات وغيرها، وهذا اللي يطلع لك عكس السير، وهذا أبو التوك توك يمك، وهذا اللي ثمل، وهذا المتعاطي، وهذا المعرف شنو، والشارع كل شي بيه، واللي يشبسون طرشي وما أدري شنو. فذول الأطفال شنو ذنبهم لو أنت طالع تشتغل بيهم؟ يعني إلا إذا أنت تريد تستخدم واحد منهم. اثنين. أوكي عندي تليفون. مرحبا.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: عادي كملوا سؤالكم، أنا أتحمل أبقى على انتظار.
0: والله؟
2: أي والله العظيم، أهم شيء بس خلوني على انتظار، أهم شيء حصلكم.
0: من وياي؟
2: صباح الخير.
0: هلا والله.
2: وأنا ميت ما أكثر من مرة قال لكم لو أخذ أول اتصال وبعد ما خابه.
0: اي ظافر صح؟
2: اي ظافر جبابي.
0: هلا بالطيب، شلونك يا عيني؟
2: صباح الخير عليك وعلى اخونا وسام وعلى كل الكادر وكل المستمعين.
0: حياك الله وصباح الفل.
2: صباح الخير على الجميع وعليك وعلى كل عائلتك ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك اخونا العزيز ظافر. اكو شيء ركزت عليه تعلم لأولادك من شغلات قبل، شنو هو؟
2: والله أنا افتقنت على الدنيا وياهم وأبويا، هم يصلون ويصومون. تعلمت الصلاة من أنا بالأول ابتدائي، فنفس الحالة فضل من رب العالمين، والدتي ووالدي لحد الآن على قيد الحياة الله يحفظهم لي، فمرافقين على أولادي أكثر مما كانوا مرافقين علي على الصلاة. يعني أنا يعني فوق رأس مهمين، نفس الحالة الصلاة يعني كلش مهمة بحياتنا إحنا.
0: نعم.
2: ورغم كل هاي يعني أتمنى يعني أنا دا أمشي على هذا المشروع، دا يعني دا أمشي بيه من قبل سنتين هذا الشيء. الجهالة طلعهم وياي، يعني هسه ابني الكبير صفوه المتوسط، وابني الأصغر ما عنده صف سادس ابتدائي. طلعهم وياي للشغل يعني بلا الله صيفية، يعني أطلعهم وياي وخليهم يتعلمون سواقة السيارة، خليهم يتعلمون سواقة الدراجة، خليهم يتعلمون شلون يتعاملون ويا العالم.
0: حلو،
2: عليه من يسلم، عليه من الاحترامات الموجوده، المن السوق شنو يتطلب، شنو اخلاق العمل.
0: حلو،
2: يعني شلون هو هذا الموضوع اللي قاعد امشي عليه وباشر بيه، لانه الحياه تتطلب.
0: زين، برايك شنو العاده اللي اذا اختفت تماما راح يخسر يعني يخسر المجتمع فجزء من هويته كمجتمع عراقي؟
2: أنا أبوج من العبودية اللي هي الوظيفة. أنا ما أحب الوظيفة أبدا، ما أحب الوظيفة. يعني أنا كنت موظف يعني

0: يعني حتى ماكو مشكلة اعترف بمكاني. شيء بالفرقة الذهبية راتبي مليونين ولا اثنين.
1: تحية إلى أبطال الفرقة الذهبية. نعم.
0: يعني أنا سنة ونص داوم بالفرقة الذهبية، كملت دوراتي وبعدين بطلت. السبب التسلط يعني الجمهوري، خلينا نقول يعني رتبة. يعني ما كون رتبتك أنا مع العلم أني ما عندي شهادة، أنا خريج متوسطة.
1: طيب.
0: يعني جندي. يعني ما تكون مرتبتك تكون من الأعلى من عندك يجي يتأمر عليك. أنا ما أحب التأمر، يعني ما أحب أحد يتأمر علي. أنا صاحب مصلحة، أحب أكون أنا أبو العمل وأنا أوجه شغلي.
1: هاي بيا سنة، بيا سنة بالألفينات.
0: أنا متعينت بال 2012 وبطلت بال 2013 بنصها قبل داعش بشهرين.
1: أي صح، كانت هذه السلوكيات الخطأ تمارس من قبل بعض القادة.
0: قبل داعش بالمظاهرات كان داعش بعدها ما طاب وما صار داعش.
1: هسه غير شيء.
0: بطل الوالد قال لي لا تبطل، يما راتبك مليونين و200 و300 و
1: اي
0: حرامات ها تهددني، قلت له انت مو زلمه تخاف من الجيش. خلصت شهاداتي وشهاداتي موجوده اللي هي سلكشن والكوموندوز موجوده وجبتها لي، قلت له هي مضايع ابن الزلمه جبت الشهاده.
1: والنعم منك، والنعم منك اخويا.
0: جبت الشهاده والله اللي كنا متعلقات بالغرفه، جبت الشهاده وبطلت. لأنه يعني مو دور، يعني ما يعني تقولين ظاهرة، يعني العمل الحر شيء مقدس بالحياة.
1: أكيد.
0: يعني يسوى ألف وظيفة مهما كان الشأن أو ما كان. طب حالة واحدة يعني الوظيفة حلوة إلا تكون أنت مثلا مدير حتى صاحب الشأن، لا أكثر ولا أقل، غير هذا ما تفيد الوظيفة.
1: إذا يعني نش بس طرشي إذا هاي.
0: يعني فضل رب العالمين كثرة المصالح هاني اللي بيها، بحيث ما تعصى علي الحياة، ما تعصى علي شغلة، واتمنى جهالي يطلعون علي.
1: يابا ترى المدراء ترى بس اسم، يعني بس جايتهم سمعة هيك على الفاضي. ترى صار بيهم صار بيهم ضغط وسكر من وراء الناس اللي دا تشتغل عوج.
0: لا مو مدير، يعني خلينا نقول بدائرة معينة بالدولة، لا مدير خاص. يفز من النوم يلقى هو مدير نفسه مدير بنك، يعني شلون هاي الفلوس اللي تتبشر انت بالعراق.
1: هي عافية.
0: ايش على غفلة ينام، نمنا قعدنا لقينا 17 مليار، نمنا قعدنا لقينا 57 مليار.
1: شو عادي صار الموضوع؟ شو صار عادي الموضوع؟ شو عباك سكلات رقي يعني بالشارع؟
0: اقول لك ستفون انا خاف دوختك وطولت عليك.
1: عفوا.
0: الفلوس اللي سمعتها بهذه الاسبوعين وحق لا اله الا الله فلوسي قمت معها.
1: اي والله ما اني يعني صراحه يعني استغفر الله.
0: انا بقعد افكر بالاصفار، الاصفار اللي من بعد الارقام.
1: اي نوبه يعني كلها بلوكات
0: اصفار اكثر من الحياه.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. اصفار
0: النوبه طلعوا لي كلتا متر، هذا رقم فوق الدونار، ما ادري شو اسمه دنيات، ما ادري قد ارقام، يعني حسها غلطه والله. حط واحد قاعد يغلط علي لما سمعني هيك رقم. والله يعني بالقران يعني
1: الله يغنيك من فضله.
0: الله يغنيك. الواحد يريد يشتغل يلا يوصل لهذه المرحله.
1: والله وما عند الله خير وابقى يا اخويا.
0: طبعا كل هاي الفلوس صدقيني
1: قالها امير المؤمنين، قالها امير المؤمنين سلام الله عليه، ما اجتمع مال الا من بخل او حرام.
0: لا بخلنا وحرام.
1: الله يغنيك من فضله ومن حلاله ومن
0: يغني الجميع. هاي الفلوس طبعا ما وراها الشخص اللي يغني.
1: ايه
0: كل هذه طلعوا طبعا، هذني الفلوس كلها من جماعه البقيه اللي موجودين هسه بالدوله.
1: ايه مع الاسف.
0: ودي طلعوها بوجه هذا المقروض.
1: هذا مقروض؟
0: هذا عدنا الجمهور قاعد يطلعوها بوجه. اي طلعت هذني مال عدنا الجمهور.

0: إلك
1: هلا والله.
0: ظافر الدباغ أخونا الطيب. زين، عندنا مشاركة على الواتساب من حسين الشيباني. صباح الخير.
2: على ست مان، صباح الخير على المخرج والمستمعين. ست مان، من قال انه الشارع يخرج الحالات السيئه بالمجتمع؟ بالعكس، يعني اشوف انه الاغلب اصحاب المهن واللي حاليا صاروا تجار اغلبهم كانوا مو متعلمين، يعني لا قراءه لا كتابه. الشارع هو اللي رباهم، القسوة اللي شافوها بالشارع هي اللي خلتهم يوصلون إلى هاي المراحل، في وقت أنه بعض المتعلمين اللي متوفرت لهم كل وسائل الراحة والتعليم والمادة ما جابوا نقش، مثل ما يقول أبو المثل، وهاي هم ذاكم واقفين يم وزارة الصحة يطالبون بالتعيينات، هذا جاب 97 وهذا جاب 98. زين، أنا ما أحب إنه التعميم، لكن إحنا اللي دا نشوفه هو هذا. تحياتي للستبان.
0: ألف تحية لك أبو علي. كذلك السجون ملأى بأولاد الشوارع، كذلك القضايا الجنائية والجنح، وحتى القضايا اللي وصلت إلى قضايا إرهابية هي من أولاد الشوارع. أنا ما قصدت اللي يحتم عليه عمله الوجود في الشارع هو سيء، عفوا، لا، أنا أقصد صعاليك الشوارع المتسكعين مضيعي الوقت غير الملتزمين بأصول الشارع بالقوانين العرفية أو القوانين اللي فرضتها الجهات التشريعية والقضائية. هذول اللي يعني هيجي، وانت شايفهم، انت شغلك تشوفهم، يعني تشوف ايش قد اكو من أولاد الشوارع هم اللي خربوا الشارع. الآن أنا ما أقدر أمشي بالشارع، أنا ما أقدر أمشي بالشارع، وهواية نساء ما يقدرون يمشون بالشارع، ويمكن حتى رجال ما يقدرون يمشون الشارع ما يخلصون، لأنه أكو هواية من غير الملتزمين بقواعد الشارع والأصول والثوابت اللي حضرتك ملتزم بها، وآني ربما وغيرنا كثير من العراقيين هم ما ملتزمين به، فما ماكو كيمياء بيناتنا، ما نتعايش هيجي. فهم ذول اللي أقصدهم يا عيني. تحية وقبلة على رأس كل أخ كادح عامل شريف مقاتل من أجل لقمة العيش الشريفة في الشارع. الأخ مرتضى، صباح الخير ستبان الطيبة. فتحوا محل طرشي باسم تاكله وتدعي لي. يا يما شلون طرشي هذا؟ اي والله. لومي بونجور بالحب والورد، احلى واجمل بان ووسام حبيبتي. عباس الحمداني مشاركنا بفويس 14 ثانيه. صباح الخير.
3: صباح الخير ستوان خيت الغاليه عليك وعلى المستمعين. اخويا ذكرتها بالخميس، فالفضل عليك تستلم لعب هلا بالخميس، وكانت ناسية المرة ذكرتوها والله في حارة شون قول.
0: تحياتي لك. هسه مو زين أنا قمت ما أسوي مشاكل ببيوتكم، ما خليك تتعارك ويا المرة ولا المرة تعاركك. هسه احنا حايرين بالطرشي وبالناس. حتوني يقول لا أنا قصدت اللي تربى بالشارع، يجوز يعني طاح بناس هي علمته مصلحة، مو شرط تعلم على الدرب الأعوج حشاكم. صح، كلش صح. لما تقول المرونة النفسية والعلم المستمر والفول لاكتشاف العالم والقراءة والجلوس مع الكتاب بهدوء تبني الإنسان والمجتمع يكون صحي. كلش صح حبيبتي. علي الشجيري صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير ستفان.
0: يا هلا
1: ستفان. بخصوص موضوع البرنامج أنا أولادي ما راح يورثون مني شيء لسبب بسيط. أيه. لأن أنا أصلا من أوي أتزوج. تحياتي لكم علي الشجيري.
0: عماد الجبوري صباحكم رزق وعافية. أتمنى أورثهم تحمل المسؤولية. الله هو ده تحمل المسؤولية، شعورهم بالمسؤولية. بطل المي مالتك شربته خلاص قوم يعني شيله منه، ملابسك خليها في مكانها، روح جيب صمون أنت. يعني واجبك أنت حله. كلش صح. شكرا أستاذ عماد على هذه الملاحظة المهمة. الأستاذ أبو دلة صباح الخير، بعث لنا فويس.
4: صباح الخير أختي العزيزة الغالية ستبان، تحياتنا إليك الأستاذ وسام ولجميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة للموضوع أنا أحب اللي أورث لولدي هو التعامل بالصدق، والصدق أهم شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النجاة في الصدق. أهم شيء الإنسان يكون صادق أولا مع نفسه وبعدين ضميره هو اللي يقوده. إذا كان صادق حياته تكون يسيرة إن شاء الله. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: أحسنت وأجدت أبو دلة، كل التقدير إليك، شكرا جزيلا. لما تقول أقصد الفضول لاكتشاف العالم. نعم حبيبتي، تحياتي إليك، تحياتي لكل الطيبين اللي شاركونا بالموضوع على اللايف. أيضا أكو مشاركة من الأخ علي القيسي. السلام عليكم، تحياتي لستبان. عندي سؤال، ليش علقتوا بث البرنامج بعد الانتهاء؟ والله كنا نشاهد البرنامج على راحتنا لأن الصبح عندنا أعمال ولا نستطيع أن نستمع لكم، فياريت ترجعون بثة مثل السابق، على الأقل نستمع له بعد الانتهاء. يا عيوني أنت، اللي دا يصير شنو؟ إحنا ليش بث البرنامج نقوم بحذفه بعد انتهاء البرنامج؟ لأنه التطبيق فيسبوك يحجب يبند البث، لأن أكو بعض الحقوق أحبابي، الحقوق اللي في المواد التقنية، المواد الإلكترونية الموجود، فحتى ما تتبند الصفحة، حتى ما يسبب لنا مشكلة أكبر، فنقوم بحذفه ويعز علينا طبعا. وإن شاء الله بالمستقبل يعني يتم معالجة. هم والله قديمين تطبيق فيسبوك، يعني حقوق وما أدري شنوش أغاني وصرف شنو، يعني ماكو يوتيوب، يعني ما أعرف. يعني أنا أعتقد هاي السالفة راح تروح، كل شيء فلوس. نعم يلا حنروح بريك وبعدها نرجع نكمل البانجور للساعة 10.

صباح الخير عليكم مستمعينا، أهلا بكم في عالم عراقي ومطالعة سريعة في عناوين صباحية مقروءة على صحيفتين صباحيتين صادرتين لهذا اليوم الخميس الموافق 23 من تموز لعشرين 26، أولهما الصباح الرسمية. لتعزيز قطاع السياحة، تطبيقات ذكية لحجز الفنادق وزيارة المتاحف. ضمن حراك إقليمي ودولي لتفكيك الأزمات وبناء شراكات استراتيجية، ملف الطاقة يتصدر مباحثات الزيدي في طهران، وتخفيض سن التقاعد لمنتسبي قوى الأمن. مخرجات زيارة واشنطن تترجم ميدانياً. تحالف استراتيجي يدعم البنية التحتية لنفط البصرة. التربية تفتح باب الاعتراضات لطلبة السادس الإعدادي، و275 طالبة وطالبة يحققون الدرجة الكاملة. سيارات بالتقسيط ومركبات إنتاجية وقروض ميسرة. العمل تكشف عن حزمة مشاريع لدعم العاطلين. بطول 94 كيلو متر يربط مداخل بغداد بالمدن الجديدة. الشروع قريبا بتنفيذ أكبر مشروع مروري. في الصفحات الأخرى من صحيفة الصباح، استقبل سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق آمدي: الفن التشكيلي جزء أصيل من الهوية الثقافية. التعليم النيابية تبحث استقلالية الجامعات، وأنجزت مسودته لجنة الأمن وتضمن تخفيض سن التقاعد. قانون قوى الأمن على طاولة البرلمان تمهيداً لإقراره. العبودي: مكافحة الفساد وحصر السلاح أبرز أولويات الحكومة، وخصصت لها أمانة مجلس الوزراء أكثر من 13 مليار دينار، تنفيذ أكثر من 46 ألف مبادرة تطوعية. الإقليم يقر حزمة تسهيلات مالية وإعفاءات للمواطنين. في الصفحات الأخرى من الصباح، يقود حراكا شاملا لتفكيك أزمات المنطقة وبناء شراكات استراتيجية اليوم الزيدي في زيارة رسمية إلى طهران. النقل النيابية تدعم اتفاقية ستارلينك وخطوة مهمة لتطوير الإنترنت. إحالته مع إجازة الخمس سنوات إلى رئاسة البرلمان. المالية النيابية تدفع بقانون الاقتراض لمعالجة غياب الموازنة. في صفحة محافظات، المحافظات والعتبات المقدسة تكمل استعداداتها للزيارة الأربعينية. إطلاق أحدث منظومة لتحليل الخريطة الجينية في كربلاء. تطوير منفذ ربيعة وتسهيل حركة البضائع مع دول الجوار. كركوك تكثف جهودها لمواجهة التصحر وتشكيل لجنة لمتابعة أسعار الوقود في الأقليم. يربط مداخل بغداد بالمدن الجديدة بطول 94 كيلومتر. الشروع قريبا بتنفيذ أكبر مشروع لفك الاختناقات المرورية. ننتقل معكم الآن مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع العراق. اتفاقات الطاقة الأمريكية تقدر ب$200 مليار. الزيدي اليوم في إيران ثم تركيا والحديث عن سوريا مبكر. الزيدي يعتزم إحالة قائمة ب12 شخصية سياسية بارزة للقضاء. المالية تبدأ بإطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر تموز. والزيدي الزيدي يقيل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقائد الشرطة الاتحادية. الرقابة النووية تطمئن العراقيين، لا مؤشرات على أي تلوث إشعاعي. هيئة الحج والعمرة تمدد فترة التقديم الإلكتروني حتى السبت المقبل. مأساة في بغداد، طالب سادس إعدادي ينهي حياته إثر رسوبه بالامتحانات. الزبيدي يكشف مخاطر إجراءات الفيدرالي الأمريكي على اقتصاد البلاد، واتهامات بالإخفاق والتستر على الفساد في مؤسسات الدولة. استياء برلماني واسع من مضامين تقرير ديوان الرقابة المالية. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، وخلال استقباله المستشار الحكومي لشؤون الأيزيديين ووفد منظمة UNDP، وزير النقل يوجه بدعم متطلبات قضاء سنجار. مع اقتراب الأربعينية حلول الكهرباء تصطدم بانهيار الإنتاج. اتفاقيات واشنطن والملفات العالقة، هل تحولت زيارة الزيدي إلى ورقة ضغط سياسية؟ وبين البركة والخرافة، سوق الأحجار الكريمة في النجف يكشف أسراره. أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع صعود الدولار في بغداد وفي أربيل. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم، لكن بانجور يستمر حتى 10:00.

0: والله ايش يقول ان ليش يجي نور زين؟ تحياتي له. تعبانه
1: يابانه تعبانه.
0: مبروك عمر، بونجور، صباح الخير. اللهم اجعل هذا الصباح بدايه لكل خير، وافتح لنا ابواب الرزق والتوفيق، واملأ قلوبنا طمانينه واملا، وبارك لنا في يومنا وخطواتنا. صباحكم سعادة وقلوب لا تحمل إلا الخير، وأيام يزينها التوفيق بإذن الله. بإذن الله يا عيني، يسعد صباحك يا مبروك عمر. تحية، يقول تحية صباحية لبنو والكادر، الله محييك ويبارك فيك. علي القيسي ذكرنا. عندنا بعد مسج من حيدر البحر ستبان، ليش الحلقة تنحذف بعد البث؟ ذكرنا الويش يا أخويا، لأنه أكو حقوق بالمادة اللي تطرح، فحتى ما تتبند الصفحة نكون مضطرين يا عيني إلى حذفها. والله أنا كلش يحزني يعني هذا الموضوع، لأنه هذا يعني مثل ما يقولون، ولو وإن كان هو مخزون بالإذاعة كأرشيف، ولكن حلو أنه يكون على السوشيال ميديا يعني. بس يعني هذه القواعد الأغاني والحقوق وإلى آخره، يعني تحتم علينا نسوي هيك، وما ندري يجوز بالمستقبل الأمور تترتب. فارس صباح الخير، ستبان منورة، بانجور وأحلى خميس عليكم يا رب، وصباح الخير على مخرجنا، وصباح الخير على الجميع، خميسكم وناسة مبروك على الناجحين، مبروك عليهم، وإن شاء الله يسعدك.

إليك. علي محمد على الواتساب: صباح النور والعسل من بابل، يا صباح الفل. تحية علي. سالم التميمي: تحية صباحية عطيرة ستبان الغالية. اي احنا ان شاء الله الموضوع مؤجل، يعني ان شاء الله الموضوع مؤجل. استاذ علي شكرا لاهتمامك ولحرصك يا عيني، والله يوفقك يا طيب. هلا والله. هاي منو هاي؟ راشد.

أحبابي، تعرفون شنو أكثر شيء يستحق الاحترام؟ مو بس الإنسان المحترم والزين، لا، وإنما العشرة الطويلة. لأن العشرة مو بعدد سنين وبس، العشرة مواقف، ذكريات، أيام حلوة صارت في ظروف جمعت الأطراف، وصارت أيام حلوة ومرة تعاشرتوها سوا. مو كل خلاف يمحي سنين من الوفا، سنين من العطاء، ومو كل زلة تستحق أنك تنسى شخص كان بيوم من الأيام سند إليك.

ما مسموح لك إنه تنسى من كان سند إلك ووقف يمك ورسم ابتسامة بوقت كنت كلش معبس ومحتاجها. للأسف بوقتنا صار قرار القطيعة أسهل جدا من قرار التفاهم، وصار البعض ينسى عشرة العمر بسبب لحظة غضب، أو يمكن ما عنده مزاج، أو كلمة قالت بوقت انفعال ممكن. بينما الإنسان الراقي هو اللي يعرف يختلف، لكن يختلف باحترام، يبتعد بأدب إذا اضطر طبعا، ويحفظ قيمة الأيام اللي جمعتها بالآخرين، لأنه الله يحاسب على قعدة ساعة. فالعشرة يا أحباب لها حرمة، حتى إذا انتهت العلاقة يبقى الاحترام موجود ويبقى الستر موجود، وما تتحول الذكريات إلى ساحة للانتقام أو كشف الأسرار، لأن الأخلاق الحقيقية تبين وين؟ بالنهايات مو بالبدايات. إذا شخص كان متواجد وكان جزء من سنوات من عمرك، سواء كان صديق، قريب، زميل، أو حتى شريك حياة، فلا تخلي نهاية الطريق تلغي كل المعروف اللي صار بينكم. يمكن ما تكملون بنفس الدرب، وهذا شيء طبيعي يعني، بس الحلو إنك أو أنتوا اثنينكم تتركون الأثر الطيب وراءكم. خلونا نتذكر دائما الناس تقاس بأخلاقها، وأجمل الأخلاق هي شنو؟ الوفاء للعشرة. مو شرط نبقى بكل العلاقات، ومو شرط تستمر كل العلاقات، لكن إذا انتهت تنتهي باحترام، بكلمة طيبة، بدعوة خير، لأن اللي يحفظ العشرة بالحقيقة هو يحفظ قيمته قبل لا يحفظ قيمة غيره. هذا النوع من الوفاء ما يدل على ضعف، وإنما يدل على نبلك وعلى أصالتك وعلى قيمتك العالية، لأن أصحاب القلوب الكبيرة يعرفون أنه الذكريات الحلوة ما تنمسح بخلاف يا ناس، وصعب تنسي، وأنه المعروف يبقى دين في الرقبة مهما اختلفت الطرق. تذكروا هذه الكلمات زين، وحافظوا على العشرة الحلوة، ولا تضيعوها العشرة الطويلة بسبب خلاف بسيط. شكرا لكم، سعيدة جدا بأسبوع رائع مع حضراتكم. أتمنى لكم جمعة مباركة، وانتظروني يوم الأحد القادم بعد 7:30 بدقيقة وبانجور جديد. كل الحب لكم من بان الموسوي في الميكروفون، ووسام ماجد في المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: يا ريت ما فليت.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة ماضية بمكافحة الفساد بكل أشكاله وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجويلي. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراقي استحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رسميا رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائية وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطيح بمتهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني استهدف نابل مسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. السعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرئية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يانا.
1: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلية. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطيح بمتهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. السعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الناس.
1: درس شاغر وعبير البياتي.
2: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فان.
4: أبرسل لك قنابل شوك تضمك من تحت لف.

منتصف النهر في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها معا بأهم العناوين. في زيارة رسمية، الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الزيارة تهدف إلى بحث أطر التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مناقشة الملفات الأمنية وتنسيق الجهود لضبط الحدود المشتركة بين البلدين. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالية. وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان، استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق. ذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن مجلس وزراء الإقليم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كردستان لم يكن يوما طرفا في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهدا للبقاء عاملا للسلام والأمن والاستقرار، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي لهذه الهجمات. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أنه ابتداء من اليوم يمكن تقديم الاعتراضات على نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادية، وأضاف أن ذلك إجراء مكفول قانونا للمراجعة والتثبت من استحقاق الطالب ودرجته. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات استهداف لمواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات ومعدات عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية وفق ما جاء في بيان رسمي. وقال الحرس الثوري أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر العديري في الكويت. وفي بيان آخر أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. في زيارة رسمية، الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM إذاعتك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. في زيارة رسمية الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران، القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصبوغات ذهبية في قضية الجميلي.

0: مجلس وزراء كردستان. الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوم أو يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للرابط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطيح بمتهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف. تحية لكل من يتابعنا هسه ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد أحييكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شغل، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وويانا بالإخراج عمار كامل.

0: إذا مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا اليوم. أكيد طبعا بداية نقول لكم خميس مبارك وإن شاء الله يكون عليكم شيء لطيف وحلو ويمر مر الكرام. رح نبدأ وياكم ببرنامجنا وسؤالي اليوم. اليوم شوي رح تنطون من يعني تنطون من نفسكم شوي نركن يعني نرجسية على زاوية معينة نركلها واحد أوكي وتنطون من نفسكم. حاولوا. فاليوم سؤالي يقول إذا هسه ما متزوج خلينا نقول اذا امك او والدتك يعني او امك او والدتك شين ايش بك شكرا امك والدتك شين غير نفس الشيء والدك او والدتك يكتبون تقرير اداء عنك شنو اول ملاحظه سيئه راح يكتبوها او اول يعني شيء دا يشكون من عنده عليك اول او اكثر ملاحظه تتوقع راح تنكتب بتقرير الاداء هذا اذا كنت انت سينجل تمام اذا متزوج فشنو الزوجه ممكن تكتب عليك بتقرير الاداء شنو اكثر ملاحظه تتوقع راح تنكتب بهذا التقرير اعيد السؤال يقول اذا كنت انت سنجل حتى لا حد يجي يقول لي انا ما متزوج شلون لا مطيتكم خيارين السنجل ما متزوج اكيد والدته ووالده موجودين فبالتالي هم اللي يعانون من عنده فلو كتبوا عنك تقرير أداء يومي شنو أكثر ملاحظة راح يكتبوها عليك هاي وحدة للمتزوجين الزوجة شنو راح تكتب عنك بالأداء أو بالتقرير اليومي شنو أكثر ملاحظة تمام يعني قلت لكم بداية الحلقة كل واحد يعني نعوف النرجسية وشوي نطمن نفسنا أكيد أكو أشياء دائما ما يدققون بيها ويحشون وياكم بيها يعني يقولون لكم إنه مثلا هذا لا سووا هذا لا سووا فاهميني مثلا خلينا نقول الولد الشاب مثلا دائما يتأخر فهذه الملاحظة ممكن أول شيء راح يكتبها الأم والأب إنه كلش هو يتأخر وكلش دنعاني من الموضوع وكل يومية عندنا مشكلة على موضوع التأخير هذا بتكون مثال هيك قصدي أرقامنا 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115
1: جمالك قاتل قاتل جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم

0: اوكي مستمعينا، رجعنا وياكم اكيد وبعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغه من راديو الرشيد. اول اتصال وياي، مرحبا، مساءك خير او مساءك خير او مساءكم خير. الو.
1: الله.
0: اهلا.
1: يا الله يا الله،
0: هلا هلا. اول اتصال وين على ياجي سردت
1: اليوم؟ انا مفتح وياكم
0: على ياجي سردت اليوم، اذا كنت مخابره لازم على جسر، ما افتهم شو سالفتك بصراحه.
1: عسل عسل ما غدرالي.
0: شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: يعني لو متخيل شويه انا اوصل عدي في المعلقات.
0: بدي اقول لك شفت شفت شفت. طيب شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله.
1: والله مو ديالين احنا.
0: ليش؟
1: شفت عبير قاعد بتسعه الصبح اليوم.
0: ايش عجب؟ شنو سببها؟
1: والله وزاره الكهرباء رحم الله والديها منطونا كهرباء 400 من الصبح.
0: اي اوه زين.
1: الميزانيه احترقت.
0: اي يابا.
1: الوايرات عطبت.
0: يا ببرد
1: مسلم على الشكاوي يجون.
0: اي
1: ورا داعي الله يجي
0: غير يتريقون. انت ما ادري شلونك والله غير يتريقون. ما ادري شلونك انت
1: زفنف جوه.
0: يعني يعني انت تقبل، اقول لك تقبل انت النار تاكل وهم ما ياكلون؟ تقبل؟
1: لا طبعا لا لا.
0: فطبعا يريدون يتريقون. يلا يجوك يا عيني.
1: يقول لي مقدم بلاغ.
0: اي
1: وين البلاغ؟ قلت له اخي طفيناها وجت لك طفتها.
0: ايه
1: شلون الفيلم مال ارموطي من ليش الطرف انسرقت؟
0: الظاهر متاثرين بالافلام المصريه. من تخلص السالفه يلا يجون. شايف ذولا ما
1: هو خلصت السالفه. ايه؟ وخابرت الكهرباء اذا يشتغل هم جابوا خطين للكهرباء.
0: يلا الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله. برد وسلامه وخطاكم الشر. يا
1: فدوى فدوى فدوى الحمد لله.
0: خطاكم الشر. طيب ايش راح تختار؟ اول شيء انت والدك متوفي الله يرحمه، بس والدك
1: والدي يرحم والديك.
0: بس والدتك موجوده صحيح؟
1: إيه
0: طيب موجود. راح تختار من اللي يكتب عنك التقرير الأداء؟ خلينا نقول الزوجة أو الأم؟ خلي أول شيء نختار.
1: هم الاثنين يشتركون بنفس النقطة.
0: حلو
1: نفس
0: حلو حبيت.
1: مشكلتي مشكلة.
0: شنو أول ملاحظة راح تنكتب؟
1: مثلا توعدنا بالتسعة نطلع، نفرض أنه سفرة أو زيارة أو شيء بالتسعة.
0: زين.
1: يعني هم يقعدون من ثمانية يحضرون وتعرفين الجهال وما أعرف شنو هاي السوالف ويقعدون. أيه. وانا ظل نايم.
0: زين.
1: تخيل اقعد بس على خمسه اسبح وابدل وانتظرهم بالسياره هم بعدهم مكملين.
0: يعني هذا شنو؟ هذا بالعكس، هاي الزينات يعني يكتبون ايجابيه.
1: لا يعني انا المشكله انه موضوع الالتزام ما عندي، يعني ما عندي التزام بالوقت.
0: ها انت ما عندك التزام. أيه. بالوقت. اوكي حلو.
1: ما عندي التزام بالوقت. مثلا اتوعد خبط انا زبان.
0: أيه.
1: اوعدهم بالتسعه مثلا اجيهم بالعشره ونص.
0: ها
1: اي ما نفعتي واقفه.
0: لا شوي انت تحب شو يسموها التميز، ما تجي ويا ويا الكل، تجي وحدك حتى كل الانظار تصير عليك. شايف ذوله؟ شايف ذوله؟ مثلا اكو اعراس مناسبات، على فكره انا اسويها هاي، من اكو اعراس مناسبات اقول لهم لا ما اروح ويا الهوسه، خلوني من يقعدوا كلهم تهدأ السالفه اطباني. شايف؟
1: واحد لو يروح من وقت قبل الكل لو يروح اخر الكل.
0: اها هو هذا
1: الان عندي وجهه نظر
0: من باب التميز. من باب التميز
1: بالضبط. اقول لهم انا اجي حتى اخر واحد اسلم عليكم وكلكم تقوموا لي حتى بعد ما حد يجي وراي.
0: شفت؟
1: اي يلا. انا في عندي موضوع الوقت. لا والله ساعه واقفه.
0: يعني هذا ممكن اول يعني اول ملاحظه كتبوها عليك.
1: اول ملاحظه مثلا اذا عندهم شغله بالعشره لازم ثمانيه هم على راس. طيب. حتى اروح لهم بالعشره.
0: طيب شكرا لك، اتمنى لك يوم حلو، توصل للجسر بسلامه ان شاء الله. شكرا.
1: الله وصلت انا بالازدحام.
0: تحياتي لك. هلا باي باي. هلا والله. يلا اتصال مين؟ ايه الو الو الو يابا الو يما الو اخويا الو

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو مساء الورد.
0: مساءك فل، أهلين وسهلين
1: عبور الوردة.
0: هلا والله، شلونك؟
1: إن شاء الله. شلونك، شخبارك؟
0: الحمد لله، أنت شخبارك؟
1: اليوم عمار شنو طالبك؟
0: شوي عمار اليوم مودة برتقالي،
1: اليوم مودة طالبة كل حنان.
0: هو شوف حتى بهاي حتى بهاي عمار مختلف. الأحد تلقوه جوا مال خميس، الخميس جوا مال أحد، هيك هو هيك
1: جوا مال بداية أسبوع.
0: عافية. إيه شايفها بداية أسبوع، وأنت مثلاً ماخذ يعني عندك هيك كسرة هاي مال مثلاً الجمعة. أو
1: بس والله اليوم واقع حلو يحبه من هاتش بيناتنا، غير هاي الأغاني أنا عادي أغاني.
0: هسه ما افتهمنا شو تريدون بالضبط. مصطفى
1: خليك هيك أحد، خليك أحدي.
0: لا يعني ما ترهم، وقلت لك هو المشكلة حتى بهذا مختلف ومتميز.
1: لا ما ليش
0: ها لا اليوم حباب، انا اقول لك اليوم الله يستر. طيب مصطفى سمعت سؤالي؟
1: والله انا جيت شوي متاخر، يا ريت تعدي لي على.
0: طيب سؤالي يقول، طبعا انت تختار بداية، والدك ووالدتك موجودين عايشين وياك لو لا؟
1: انا سابقا كنت يوم هسه وحدي. يعني
0: هسه وحدك، اوكي. قاعد نروح على الزوجه، مساحتنا ومساحتنا. لو الزوجة اليوم قلنا لها يعني كتبينا ملاحظات أو تقرير يومي عنك أنت، أوكي؟ شنو أول ملاحظة راح تكتبها عنك؟ دائما ما تصير بيناتكم تاش بخصوص التأخير مثلاً.
1: يعني
0: أريد أكثر شيء دائما تقول لك، أو مثلاً إنه هذا يعني فشي دائما تحس إنه هو يضوجها أنت ده تسويه.
1: اي يعني مثلا تقول لي انت ما تهتم للشيء اللي اقول لك اياه بسرعه، يعني عندك برود. تقول لي هذا فور انت هيك مويه انك بارد يعني. ودائما على الطلعات شويه مثلا
0: زين، هاي بيها
1: شويه اقلهم بس يعني شويه
0: زين. اوكي خلينا على اول وحده اللي هي انه انت من تكون هي تحت شياك بموضوع كلش مهم، او مثلا دت يعني انه هي كلش عصبيه او مو عصبيه.
1: انا اياها بس هي تقول لي يعني مو مثلي متحمس للشغله. حتى كيت يعني طبيعيه عندك الشغله.
0: زين هذا البرود هل هو فعل شيطاني؟ يعني انت متقصد حتى بالتالي تستفز؟
1: لا والله لا، انا ويا الكل هيك يعني، انا ويا الكل انا شالع قلبهم. يقولوا لي انت بارد، بس انا اشوف نفسي مو بارد.
0: زين
1: اشوف نفسي طبيعي والله العظيم، امور ارتياديه يجوز اتأنى بالشغله اي، بس مال البرود عندي مو يعني. هم يتخيلون هيك ما ظني صدق هيك والله ما ادري.
0: زين
1: يقولون انت بارد، هذا البرود مالتك يعني يهجم بيوت ويدمر دنيا وانت مو يمك الشغله. ها شكو صار.
0: اوكي يعني هذه ممكن تكون هي اول ملاحظه راح تنكتب، لانه هي كلش مغثه يعني بالنسبه لها.
1: وها يقولون انت نودي تعاند نعمل يعني. اللي اريدها ما تسويها تسويها غير مره.
0: هو انت كلكم الرجال هيك على فكره، يعني انتم تسووها بالاخير، بس لازم اكو شلع قلب واكو
1: لازم نقول لا اول شيء بعدين شويه نقول
0: اي هاي كلكم، هاي هذا صفه مشتركه.
1: وانا اقول لك هي الحكي بيناتنا يعني الرجال يتقشمرون بكلام شويه، شلون اذا داخل البيت تطلبين منه شغله 90% ما يسويها.
0: زين
1: مثلا من طالع ويا جماعه طالع برا هاي خابري قولي له يا حبيبي اريد هيك وهيك، قول صار تدللي.
0: زين
1: ما اعرف شنو السر، برا نخبل جو هنا شنو السر ما ادري.
0: صدق والله شنو السر؟ شنو السر؟
1: اي والله يعني انا هسه اكثر الشغلات هم تعلموا علي من يريدوها مني، اذا انا برا يخابروني اوافق عليها، حتى انا اروح اقول شو بسرعه اوافق. بس بالبيت اللي ينشل قلبهم هو ما اخبل شنو الموضوع ما ادري.
0: اوكي محسودين عيني، محسودين بالبيت.
1: احتمال شف يعني وجه لوجه. احنا ما
0: رقوا البيت، رقوا البيت. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكرك،
1: نورتنا. تحياتي لكم، مع السلامه.
0: شكرا عيوني، باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الو عبير تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: هلا والله ميت هلا. شلونك؟
1: شلوني والله اذا شلوني انا افكر بيت اقول شلون خطيه في هالحرب طافت دموع و
0: شلون كلام
1: وانا الطوجه هنا خطي
0: حتى باربي الوضع يم تمام. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: والله بخير اذا انت بخير. الله يحفظك يخليك.
0: نورتنا. يلا احكي لي قول لي. لا تقول لي ما سمعت وسام ترى هسه عدت الموضوع المصطفى هسه قبلك عدت المصطفى
1: مهم انت طلت كان كلام ساده يغني يعني
0: طيب بما انه تمام الزوج فخلينا نقول الوالده تمام
1: أوكي.
0: لو قلنا لها يا خاله يا عزيزه يا ام وسام هات هاي الورقه وكتبي لنا تقرير يعني او اداء وسام بالبيت شنو اول ملاحظه تشتكي من عندها دائما الوالده عليك او منك؟
1: اغلب اغلب شغلات البيت اذبها براس اخواني بما انه انا كبير
0: يعني خلينا نقول المتكل على

0: اصغر منه.
1: فعود عود اني
0: عداني
1: قايلين انه الشغلات القويه القويه والكبيره والشغلات خارج البيت عدن عليه يعود على ذات. هو يعني مو كل يعني مو كله صحيح كلامي، لان انا هم مرات اتعاجل اتهرب من المسؤوليه بعدها براس اخوان هم اعودهم وماني خصاميهم هذا الشيء اللي هو صاير مثلا بالبيت شيء مكسور شيء يراد لتصليح هي كذي.
0: فهمتك. طيب يعني هذه أول ملاحظة ممكن تكتب، لأنه هي دائما تشكي من عدها، أو مثلا تقول لك على شغلة
1: دائما يكلف إخوانه بالأعمال البيت دائما، يعني مرات هو بس الأغلبية يعني يقول لهم فلان سوى الشيء هذا الشيء.
0: أوكي تمام، شكرا لك وسام،
1: تحياتي لك يا عيوني،
0: يوم حلو، باي باي. باي باي. هلا والله عيوني، باي باي. اتصال آخر. ألو، اليوم كابتشينو. أنا
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك تعبير؟
0: أنا الحمد لله، بس نص صوتي ما حلو.
2: يلا ماشي.
0: يلا شكرا.
2: مرحبا استاذ.
0: مو صوتك، صوتي أنا بالراديو كان طالع، دا أقول لك صوتي ما حلو نصي.
2: ترى ما أسمع اليوم، ما أدري إيش بيه.
0: مو زين هاي علامات الكبر، دير بالك على نفسك. لحق لحق، ترى الوضع هو تبدي بالسمع. تبدي بالسمع، تبدي شوية بالنظر، بعدين بالسمع، بعدين شوية فقدان ذاكرة، بعدين أمورك لا روح. يعني داتش خلاص.
2: أقول لي يموت.
0: أقول لي يموت.
2: أي ضعفي.
0: أي محمد، سمعت موضوعي؟
2: سمعت المخرج استاذ جميع المستمعين.
0: فدوى عينك مية هلا. سمعت موضوعي؟
2: ما أثر ما سمعت. حتى كم
0: ها شو جاكم؟ صدق كذي. ثلاث اتصالات واحد ورا الثاني داعي. أنت
2: كبرتوا. أنت ما قلت كبرتوا.
0: زين هسه أنت ما سمعت من داعي ويا وسام؟
2: لا والله ما سمعت.
0: يا لبي.
2: وبعد شوف هي حارة.
0: أي.
2: وجتنا هسه الحجيه قالت تطلع برا ودي غراض.
0: زين تعال ما دام الحجيه هو موضوعنا هنا، اوقف لا تكمل، عرفه ثاني ودي الغراض وانت انزعجت وغصب عليك قمت وديتهن يعني والدنيا حاره وهاي السوالف. اوكي بما انه انت موضوع كبير. اي راد لي بعدين. بما انه انت ساكن ويا والدتك وزوجتك، اوكي لو طيتهم هسه انا ورقه وقلت لهم اكتبوا لي اول ملاحظه تشتكون من عندها بمحمد، شنو ايش راح يكتبون؟ يعني دائما ما يقولوا لك انت هيك تسوي
2: او مجله،
0: لا اريد وحده دائما يعني يقولوا لك انه انت مثلا يعني مزعج بهاي السالفه.
2: بمنح امانه يعني من طب القلب يقول لي قعدتك حلوه بس شغله عندك ما حلوه بتمشي، قال لي ظل الصيح.
0: زين
2: ظل الصيح.
0: اوكي
2: اي ها مشكله صيح،
0: هاي مشكله
2: انه وما اتحمل الشغله انه مثلا كنت تجي بقلاص مي
0: اي
2: تقول لي تعبانه، اقول له صار عين انا اقوم عادي استياده عندي.
0: زين
2: بس ما يقول لي حجبك قلاص مي، والقلاص المي يطول خمس دقائق لا اقوم.
0: زين
2: هي
0: فهي هذا اللي ما حلو بيك واللي ممكن انه اول ملاحظه يكتبوها عليك.
2: واحيانا ما اخذ شور الحجيه امشي بشوري. لا هواي ملاحظه، لا بلاش نص بحجز المحل،
0: لا هواي احتمال يطلبوا اللجوء، احتمال نشيل. زين طيب انا كلش اشكرك، نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
2: هلا
0: شكرا للجميع، يا رب اشكرك.

0: يلا بعدنا متواصلين. اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور والسرور والهنا.
1: عبيرة حزديني رحمة الوالد.
0: ليش شكو؟ لا شنو بعد؟
1: بلكي بلاي دولاب.
0: ليش اليوم هم راح تروح؟
1: وين أروح؟ يعني أنا ما أروح، هنا يجيني.
0: ها هنا يجيني. أوكي.
1: إيه هنا يجيني.
0: وأنا شو محصلة بلا زحمة يعني؟
1: الأجر والثواب. لا والله يحفظك ويحفظ عائلتك الكريمة.
0: أشكرك قلبي. شكراً مريم.
1: ما تريدين جنة ما تريدين تشتغلين لآخرتك.
0: هاي كل الخير اللي مسويته بحياتي. زين تاليها انتظر بس من عندك تجيني الجنة. والله ما أدري شو أحكي بعد.
1: مو يقولون دعوة الغريب مستجابة.
0: لا شكراً مريم.
1: استدي حزي هو عين هو شيء كيف فكي عينك.
0: لا لا لا لا ماريد المهم شلونك؟
1: أنا كل زين الحمد لله.
0: طبعا كل زين. يعني أنا سؤالي ما أدري شلون بصراحة والله. يعني سؤالي ما له داعي.
1: السؤال اللي مو مكانه.
0: يعني وياك أنت مو مكانه ولا يعني الشخص المناسب ولا أبدا.
1: كل من الله يطيه على قد نيته.
0: ماشي.
1: كل من الله بس نيتي ويا أمير توشي اختلفت اجى عمارة كلها بلد. الله لا يوفقك عمار.
0: دعوه فترة اليوم كل شيء يعني كل شيء.
1: يا عادة ترى يبيحن عليكم.
0: والله يجي خشم يا
1: بي. وخشم يا يوم كل ما جاله يكبر ما شاء الله.
0: مو دا أقول لك خشمة يا بس يعني هيك ماكو ما أدري
1: لا ذاك اليوم دا يحكي على المباريات. أي. يقول كريستيانو رونالدو بالبرتغال مثلي أنا بالرشيد.
0: ها هو شو قال؟
1: إي والله قلت له وين المقارنة؟ يقول مظلوم ما حد يناول له طوبة ما حد يجيد بقدراته. قلت له ها واتهم مظلوم ما حد يجيد بقدراتك. إي والله لا المستمعين لا
0: هاي تشكل العالم علينا؟
1: يشكل العالم. شفتي شلون يضرب مقارنات هذا 40 مليون بالسنه.
0: لا ما يختار اي شخصيه. انت ملاحظ المقارنه مالته ما يختار اي شخصيه يعني
1: ثاني
0: مو عبثا يعني يعرف الشخص. المهم
1: يلا المهم
0: قل لي
1: شنو موضوعك تقدر تسمع.
0: لا حرام. لا حرام. لا هسه بطل اوقف. الو استاذ عمار انا خلاص
1: بطلت. والله ست عبير اذا زوجتي امي تقابلن على ملاحظاتي علي اول ملاحظ والله يقولون دقيق بالمواعيد
0: يعني هاي زينه
1: مؤدي طبعا.
0: لا اريد فشي يعني لا اريد فشي سلبي والله جديات يعني لابد ما اكو فشي. اهو
1: والله ويا العائله امشي على العقين ما يلخبطوش.
0: ايش عجب
1: هاي العائله نمبر 1. هاي ماميتو وماتيتو ذا تقابلوا عليكم.
0: يعني معقوله ماكو فتشي مثلا مضوجهم
1: والله ويا العائله. لا مواني حيال قشمرهم فويا العائله هيك مثل الصراط المستقيم اصلا داخين بيه
0: مدى صدقك.
1: والله والله من اسافر من يدزوني شغل لليونان للعراق يفتقدوني يقولوا فعلا مكان محمد خالي هو الراسم البسمه والضحكه وروح التفاؤل وكل الامور بوجوده تنحل.
0: أي.
1: الحمد لله نعمه من الله نعمه الحمد لله. تذكرين اني جيت بالعراق بعز الحر مطرت عليكم.
0: ما شوف صارت رطوبه.
1: يعني الحمد لله والشكر وعلانياتكم ترزقون.
0: أنا كلش أشكرك محمد لوقتك الثمين.
1: شكرا
0: يا طير شكرا يا طير السلام يا حمامة السلام
1: لأنه يعني والجميع المستمعين والعراقيين ما عدا عمار كامل. الله لا يوفقك حسبي الله ونعم الوكيل.
0: مع السلامة بيناتكم. باي باي. هلا والله.
1: $2000 عبير. $2000
0: هادي هاي بعد يقول لك الدنيا مو دائما وياك مثل ما تفعل ويا غيرك. الله يهمك.
1: هسه غيري يهد علي امير توش يهد علي خل.
0: يلا باي باي. تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا. اتصال اخر. اغنيه.

يلا خلوني أعيد مرة ثانية سؤالي لكم، اسمعوا زين ما أتقبل بعد واحد يقول لي عيد الموضوع. السؤال يقول لو كنت أنت سنجل، طبعا أعطيتكم خيارين، لو كنت أنت سنجل وطلبنا من الوالد أو الوالدة يلزمون ورقة ويكتبون أول تقرير عن يعني عنك أنت يوميا، أول ملاحظة ممكن راح يشتكون من عندها ويكتبوها شنو هي، اللي دائما تمصر تاتشات بيناتكم بخصوصها. ونفس الحالة للمتزوج إذا كان يعني أنه خارج بيتهم أو وحدة قاعد، ف شنو ممكن تكتب الزوجة عليك بأول ملاحظة، يعني دائما ما أنه تشكي من عدها التبيك بصفاتك. أرقامنا 0780211415 و0780216117. آسيا سيل 0770211415.

0: يلا بعدنا متواصلين، عندنا اتصال اخر. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونكم؟ زينين؟
0: الحمد لله.
1: طبعا اول مره بحياتي اتصل بالراديو.
0: عيوني نورتنا. ميت هلا.
1: الله يسلمكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟
0: الحمد لله تمام. منو وياي؟
1: سام.

0: رحت نافق وأنا ما أقدر أرجع أروح.
1: زين.
0: فدائما يسبب لها حراجات إنه بدي تتسرع دائما، فما أتحمل إنه شخص يحكي علي أو شيء وأنا ما غلطان.
1: أوكي افتهمتك، دائما ما سبب إحراجات لأنه أنت ابنها وممكن تصير في مشكلة معينة.
0: وهي المعاونة
1: فدائما ممكن تصير في مشاكل معينة تبقى حائرة انه تنطي بيك ما تنطي ابنها ما ادري شلون.
0: هي مو شغلة تبقى حائرة، هم يعرفون يحرقوني بالادارة لانه انا ابنها.
1: اوكي.
0: وانا يعني ما غلطان، ما ادري ايش
1: زين. زين اقول لك سامر ارحمها والنقل سامر.
0: والله العظيم انا مفكر انه هاي السنة النقل.
1: ارحمها يعني خطية ليش يجي؟ هذا
0: والله يعني هو هاي السنة أرد النقل، ولكن بعدين الرقم كل شوي يعيدوه، مو ساعة أنا باقي ساعة يلا يجي الرقم.
1: هذا يحكي علينا
0: هسه تحولت عليه. فأنا ساعة إنه جاي أسوق بالسيارة وكان بالموبايل، هسه يردون الرقم وهسه يردون الرقم.
1: أقول لك ها طلعت أنت صدق تسوي مشاكل، شفت؟
0: ها؟
1: طلعت صدق تسوي مشاكل أنت.
0: ليش؟
1: مو بس بالمدرسة، حتى هسه هنا قاعد تحكي علينا.
0: لا والرقم يعني صار لي تقريبا مدرسة جتني صبرة.
1: يلا آسفة جدا بس والله عدته هواية.
0: الله يحفظكم، والصراحة يعني أول مرة بحياتي أشارك
1: عيوني
0: وكلش حبيت الفقرة مالك.
1: مية هلا تنورنا، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله.
0: سدوى لعمركم وناس محترمين الله يحفظكم.
1: عزيزي أشكرك.
0: جميع المستمعين إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، مع ألف سلامة. باي باي. اتصال باي باي. اتصال آخر. ألو. ألو.
2: مرحبا.
1: أهلا.
2: شلون تشوفي؟
1: أهلا بالنون. أهلا يا أبو هيلين، شو أخبارك؟
2: والله رضا الحمد لله. شلون الأمور؟
1: الحمد لله بخير.
2: الله يجايز.
1: يلا أبو هيلين قل لي أم هيلين ليش راح تكتب ملاحظة عليك؟
2: يعني أكثر واحدة غير أقوى واحدة؟
1: إي دائما يعني هي مغثة بالنسبة لها، يعني دائما أنت ملاحظة إنه الضغط. إداه يوبو.
2: اي والله انا ارتدارت، قلت والله عيدي سؤال ما سمعته، قلت له خطيه.
1: اي والله خطيه، دائما نقول عليه خطيه الله يخليك. ولسه مو بها هاي السالفه. طيب فعل شيطاني من عندك لو انت هيجي.
2: وراثه
1: مشكله يا خطيه هاي المره.
2: الحمد لله اقول قاعده.
1: زين هي ام هيلين، ام هيلين غريبه عنكم؟
2: اي
1: يا عيني والله عظيم حزنت.
2: زين ودي انصدم.
1: يعني كنت بوحده صرت باثنين على قولتهم، بس لا يعني شلون تقدر المشكله هاي؟ يعني شايف مثلا تريد تروح تشكي لعمتها او عمها من عندك، او مثلا حماها الكبير خلينا نقول، يعني هذا لولا الثلاث نفرات ممكن مرات كنا تروح
2: وذاك
1: اي ويروح يداهرها همات يعني يقولها مثلا يعني ظل يبقى، وهي مثلا منفعله وجايه
2: ويلكم يا الله
1: يا الله. والله تاقم خطايا سوداء علي، هي مو ما انت تاخذها.
2: لا زين الامور اليوم خلي الزمنيه، رحنا شفنا السينما.
1: حلو يلا ان شاء الله وقت سعيد. اني كلش اشكرك نورتنا، تحياتي لك. باي باي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا غالية؟
0: حياك، الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي الملك المكسر.
0: شكرا،
1: نورتني. اليوم شو دا حسه مو على بعضه، من وياه
0: مو على بعضك حبيبي، والله ما
1: في اليوم مو على بعضه،
0: شوية مخثوث من عندي انا اقول لك.
1: من عندك؟
0: ايوه عادي.

0: için ciddi.
1: La la la.
0: إيه مخصوص ما عندي يلا.
1: لا لا تحاولين تحاولين تصير شنو الموضوع.
0: ساعز ما على كابتشينو.
1: لا شنو إحنا بيدا قوة.
0: يعني شنو أقول ما كابتشينو.
1: يعني مثلا الغداء.
0: لا هو ما يأكل هواي يعني. عشاء. مسوي رجيم الرجل اللي حافظ على صحته.
1: مثلا شو اسمه تفعيله فيزا مال سفرة مثلا أحد الدول.
0: ليش خير شكو خليه يزعل والله عظيم عسى يبقى هيجي طول عمره خلي هاي قدامه اقول ابقى
1: لا لا
0: ابقى ابقى هيش ما اريدك يا ابقى
1: عندنا غير عمان كامل
0: لكم انت روح ادفع للعاد فيزات زين
1: يتدلل والله
0: يلا احكي لي قل لي
1: والله شوف ست عبير اني دائما يكتبون عني التغليس
0: التغليس زين يعني
1: مثلاً يعني الشيء ما يعجبني اغلف عنه
0: اوكي
1: الما اذا اسويه اغلف
0: زين فدائما ما ممكن انه اول وعليك انه انت تغلس على الحديث اللي ما يعجبك اللي ما موالك
1: ما يعجبني إيه.
0: اللي ممكن يعني دائماً. اللي ممكن بيه صرف ممكن بيه حركه جيب او ممكن بيه رساله تجيك حركتها على بطاقتك هالقد مثلا يعني
1: مو؟ أو مثلاً يعني في حوار موضوع أنا راح أفتح غير موضوع يعني هيك فجأة أفتح موضوع ثاني حتى ينسد هذا الموضوع.
0: أوكي إيه. فاهمتك. طيب أنا كلش أشكرك.
1: حاولي صالحنا عمار كامل.
0: لا مو بالضرورة مو يعني بالضرورة
1: لا مو. لا لا لا ستعبي لا وخاصة باش الجمعة.
0: مو بالضرورة شكو جمعة مباركة باش أدز الصبح من جمعة مباركة تدلل. تحياتي لك اكيد نورتني شكرا اخر اتصال الو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: من شارك
0: اكيد تفضل من وياي
2: علي الاحبابي من صلاح الدين قضاء بلد
0: اهلا وسهلا حياك
2: طب انا بغداد احب ان اشارك على الراديو
0: عيوني على راسي مية هلا
2: راسي
0: يلا احكي لي قل لي شنو اول ملاحظه يكتبوها عليك بالبيت يعني اذا كنت متزوج الزوجه واذا كان مثلا والدتك او والدتك
2: والله الزوجه والحجي والحجيه نفس الراي
0: شلون
2: الحجيه والحجي والزوجه نفس الراي عندهم تكتبون علي
0: اي شنو هو
2: العناد شغله العناد والعصبيه
0: شغله العناد والعصبيه
2: شنو ما يعجبني يعصب علي
0: هذا ما تاخذهم بالصوت العالي مو ما يعجبك فانت شو
2: لا لا مو صوت العالي عاندهم بس شنو ما يرضى
0: اي يعني انهم ما يعجبك تسوي فبالتالي يعني تعاند تبقى مثلا تطلع عليك يعني تطلع اعصابك كذا فاهمني هاي ما اتغدى بيهم قبل ما يتعشون بي هذا المثل
2: تمام لا هذا الحج يظل معصب عليه يوم كامل هو زعلان علي
0: طيب اني جدا عزيزي اشكرك نورت بغداد الحمد لله على السلامه وان شاء الله ترجع لديرتك وانت بخير وبسلامه شكرا
2: هاي سلام
0: عيوني مع الف سلامه باي باي

يلا وصلنا لختام حلقتنا الحلوة بكم باتصالاتكم الحلوة. شكرا لكل المستمعين اليوم ما شاء الله, يعني اكو مستمعين جدد انضموا ويانا فتحية لهم جميلة, وان شاء الله ما تكون هذه اخر مرة يتواصلون ويانا. فبالتالي كان سؤالي اليوم, اذا كنت انت متزوج فشنو ممكن زوجتك تكتب عنك يعني ملاحظة, تتوقع انه لو قلنا لها هذه ورقة وكتب ملاحظة عن زوجك شنو راح تكتب؟ وإذا كنت غير متزوج قلنا الأم والأب شنو ممكن يكتبون. فبالتالي سواء اللي كان يكتب هو زوجتك أو أمك أو أبوك, فأكيد راح يذكرون الملاحظات, لأنه أكثر الناس يشوفون تفاصيلنا هم أقرب الناس إلنا. يعني ممكن إحنا أكو أشياء سلبية ممكن نعرف بيها بس نتغاضى ويا الأصدقاء أو لا ما نطلعها, أو مثلا نقول نشاكس بيها ونقول لا إحنا مو هيجي, شايفين تحريف الحقيقة. لكن الناس القريبين من عندنا هم دي يشوفوها كلش واضحة, وبالتالي أكيد راح يذكروك بيها دائما لو قلنا لهم كتبوا هذه الملاحظة عنه. فأكثر الناس يشوفون تفاصيلنا هم أقرب الناس إلنا. ويمكن كنا نخاف من التقييم, لكن أصعب تقييم هو اللي يجي من أهل البيت, لأنه ما بي يعني من أهل بيتك أقصد الأم أو الأب أو الزوجة, لأنه ما بي مجاملة وهم يشوفون النسخة الحقيقية من عندنا كل يوم. فقبل لا نطلب غيرنا يتغير يمكن أحسن شيء أنه نراجع تقريرنا إحنا أولا. حبيت هاي السالفة, يمكن نصير يعني ناس برجوازيين وكل مثلا كل جمعة نوزع ورق مثلا ورقات ورقه وقلم للام والاب ونقول لهم كتبوا علينا ملاحظاتكم خلال هذا الاسبوع. عبير خير شاكو باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيد يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنات محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنماء الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني حبيبي بالي يمك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: راديو الرشيد اينما تذهب.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. إذاعتك.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد فم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجهيدي. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عقد في طهران لقاء ثنائي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازوكيان. يذكر أن الزيدي قد وصل اليوم العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وكان في استقباله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازوكيان. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالية. وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان: استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق. ذكر بيان لرئاسة حكومة كردستان أن مجلس وزراء الإقليم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور برزاني، حيث ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كردستان لم يكن يوما طرفا في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهدا للبقاء عاملا للسلام والأمن والاستقرار، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي للهجمات. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أنه ابتداء من اليوم يمكن تقديم الاعتراضات على نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادية، وأضاف أن ذلك إجراء مكفول قانونا للمراجعة والتثبت من استحقاق الطالب ودرجته. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات ومعدات عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية وفق ما جاء في بيان رسمي. وقال الحرس الثوري أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر العديري في الكويت. وفي بيان آخر أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: جي درس شاغر.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشوا يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم ان يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندنا مواقع كذب، المهم من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. واقول لكم موضوع حلقتنا على السريع، كل العالم ممكن تفكر اليوم، يعني خلال هذا الاسبوع تفكر بتفصيله معينه، تفكر مثلا بطلعه، تفكر بروحه بجيب، تفكر ناس بمستقبلها، ناس تفكر شلون تبوك مثل سيد عدنان خضلاء كذب مهوى بالمسجد ما يقدر. المهم فاليوم راح اسالكم سؤال منذ بدايه هذا اليوم، من بدايته يعني من اول ما قعدت الصبح او قعدت شو وقت ما قعدت، يعني ما مش مولاني بالصبح بس الموظفين خطيه، موظفين إيه بس ما قعدت الصبح الساعه 7

الله أكبر بالسبعة قعدون بالستة الصبح حمين وينكو إيه تخيل ذو قعدون ساعة بالستة وأنا ممكن مثلا أكون يوم أصدقاء أرجع بالستة الصبح أمزي الله خالقني مض المهم فإذا بالتالي القاعدين من الصبح شنو الفكرة اليوم يعني شنو الشيء اللي فكرت فيه أنت اليوم يعني أنت اليوم دا تفكر بسالفة مثلا أكو واحد يقول لك أنا اليوم من قعدت الصبح دا أفكر مثلا وين حطلع واحد يقول لك أنا أفكر شو راح أسوي بالبيت واحد يقول لك أنا أفكر مثلا شو وقت مثلا أسافر واحد يفكر مثلا باكر عنده فد موقف معين درد يروح زيارة لا. شنو الفكرة اللي لا تزال عندك من أول ما قعدت الصبح أو الفكرة اللي اليوم جتك أو بالك هيك يعني أنت دا تفكر بيها أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114 ليش حبيبتي عبير 114-115 وأيضا على 07-8-02-116-117 على الواتساب 07-20-114-115 سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو الفكرة المسيطرة عليك منذ الصباح الباكر أو من أول ما قعدت لحد هسه

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو سلاطين.
0: اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا.
1: شلون الامور لحوان حبيبي؟
0: الله يخليك جميل رائع.
1: الله يسلمك. والله سلاطين الفكره اللي
0: يا الله شنو هي فكره؟
1: يعني الم الشمل.
0: تلم الشمل حلوه هاي.
1: لان عندي مجموعه اصدقاء.
0: ايش بيهم مجموعه الاصدقاء؟
1: صار هواي يعني مقاعدين.
0: اي
1: نلعب دومنا ورا مرات.
0: ها
1: اي
0: بس يعني اقصد انه بس
1: قهوه وكابتشينو.
0: هيك حلو حلو.
1: ويعني قاعد مش حلوه.
0: حلوه زين. اوكي
1: يعني راودتني الفكره انه اجمعهم اليوم ان شاء الله.
0: راودتك الفكره. اوكي ابالي غير راشه. طيب فانت اذا مراودتك هاي الفكره.
1: راودتني
0: نفسي. اذا راودتك هاي الفكره هي خاصه بانه انت تلم شمل اصدقائك.
1: بالضبط. اي والله
0: حلو. خوش فكره.
1: ان شاء الله تحقق يعني 99%.
0: ان شاء الله تحقق بوجودك بوجود الطيبين بوجود الناس الحلوه.
1: واحد نحيس شويه.
0: نحيس
1: قرب علينا.
0: طيب حلو. اوكي اذا هاي الفكره اللي مسيطره عليك منذ الصباح من اول ما يعني قعدت وجت ببالك هاي السالفه لحد الان. حلو
1: والله.
0: صحيح ترك استاذ منير. يعني تؤمر امر تدلل
1: طبعا. انا هسه راح انشغل يعني تحياتي.

0: قلت لك عود قلت لك اغاني سريعه هاي عود قلت لك اغاني سريعه خلاص هاي شيل يلا خليني اذكركم ارقام الهواتف 0780211415 0780211617 على الواتساب بامكانكم الاتصال وتجاوبونا على سؤال حلقه شنو الفكره اللي مسيطره عليك من الصبح لهسه ناخذ ويانا اتصال شو اسرع رذم الو
1: فكره تراود منير
0: اي تراود منير
1: الله
0: لا هو مو الفكره تراود منير هو منير راودتها فكره
1: اي راودتها فكره
0: اي تخيل اي
1: ويقول لك يحسب الظمآن والسراب وماء
0: الله.
1: الله
0: الله
1: يعني احنا نريد من نريد ظمآنين
0: ها شو تريد
1: نريد نصب هذا الكابتشينو مال منير
0: اي
1: بلك الله يعني انه يعني شلون يسهل لنا هذا الكابتشينو
0: اي كابتشينو حلو
1: اي اي كابتشينو حلو شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: الحمد لله
0: سؤالف لي شنو الفكرة
1: الفكرة أنا حسب شغلي
0: إيه
1: الأفكار ما أفكر أنا يوم بيوم
0: زين
1: أفكار أجمعها من واحد العشرة بالشهر ووزحن على طول الشهر
0: طيب هسا أنت اليوم شنو مسيطرة عليك كانت
1: ها
0: اليوم شنو إيه
1: وميض يجيب الزلاطة لا ما يجيب
0: وش تقول أنت
1: والله ما اعتقد انه شو اختفى
0: صدق
1: والله قلنا له امير حضر المواد لا قال صار وبعيني مدري شنو ولكن ها والله مش راو خاف اتاخر هو اكو واحد صاحبني سلطان اسمه
0: اي ما اعرفه
1: بلكت ما يسمعني
0: بلكت ما يسمعك واصلا ما يسمعك
1: والله انت مثل بس يعني متقيد
0: سجع سجع
1: ها
0: سجع يصير يسموها
1: والله إيه يعني مشغولين باللقاء أريد الرتبة يعني
0: إيه
1: إن شاء الله
0: رتبة إيه ضروري
1: إيه لأن حجي ماكو صار فجودة من هي عدنا
0: يعني هسه إذا بالتالي الفكرة اللي مراوتك أو مو مراوتك اللي مسيطرة عليك من بداية يومك لحد هسه اللي هي موضوع إنه أنت زلاطة أوكي
1: كاس الزلاطة نعم
0: كاس الزلاطة أوكي حلو
1: راح نسوي هاشتاج
0: اعلقها بالجروب
1: كاس الزلاطه
0: اي امشي كاس الزلاطه اي ضروري
1: بس تحديث معنا يوجه تحيه لاخونا وامير حميد محمود ملك
0: اي
1: يقول لك دول عينك الزلاطه وامير
0: اي الله يخليك عيني الزلاطه الزلاطه
1: الله يخليك الله يخليك
0: اي خلاص اهي تمام تحياتي لك وسيمه جميل باي هلا حبيبي مع السلامه.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: يا هلا كل الهلا.
1: كون الله يزوجك ان شاء الله.
0: تفضل. والله لا يقولها ان شاء الله.
1: لا بقولها اخو
0: اختي. ها
1: قلت يا اخي ما راح اروح لك على الزواج. تفهم
0: صدق؟
1: اي والله
0: تفهم. انت كم وحده متزوج؟
1: من الصبح لي هسه قاعد تفتح كندا براسي. شو تقول انت؟
0: كم وحده متزوج انت؟
1: اني؟
0: اي ها شبيك؟
1: يلا خالف.
0: يلا. شفت معمود تلعب ويلعب وياك. طيب.
1: أنا المصطفى لحد الآن كندا قاعد أشتغل براسي.
0: شنية؟
1: كندا.
0: شبيها كندا؟
1: قاعد أشتغل براسي.
0: شي كبيرة؟
1: إي والله.
0: زين ليش؟
1: الولد كبر.
0: إي.
1: والوضعية تفهم وش الوضعية لوز يعني.
0: الوضعية تخبل إي.
1: ايه زين كندا قاعد تشتغل لانه بعد هي تي شو
0: هي
1: وصلت مرحله الوحي
0: هاي خلاص
1: هذا الوحي
0: اي شد رايتك
1: اي هذا اخر شيء يطلع لي ماريو ماكو هذا لا قلت له كندا بعد ما بيها مجال نقدم لا مو ما استقاله حرام تروح هاي تقول لي تعال خل بلاش
0: اي زين زين
1: نقدم دفعات
0: كلكم لو بس انت وال شو اسمه
1: لا لازم الجبل بن محمد
0: هو ايه
1: لا خمسة ثلاثة وأربعة خمسة ستة ويعني سبعة
0: واي سبع نفرات
1: والله نشوف يعني خلنا نجد عفوا الفرص موجودة
0: زين
1: ويا ريت أنا أتمنى والله من هذول حطيه الشباب الصغار حاليا إنه يستغل الفرصة يروح يأخذ دورة مرتبة بالتوفر أو عايز زين وخلي يتوكل على الله يعني الباحة هي شلون جت الفكرة فما كنا دفترت بحد من الصبح
0: لا طبعا
1: الباحة على الانجليزي دخلت وما شاء الله وظائف قيامة الله ومتطلباته كلش بسيطة
0: والله
1: يريد بس لغة سكيلز يعني فد سنة مو أكثر
0: زين
1: وعمر جوال 45
0: كلهم بيك
1: كلهم بيك مو
0: اي مو
1: ايه شو تقول خلص يا جماعه خسر ولا انت فوق 45
0: لا وين انا فوق 45 عم
1: شو فوق
0: 45 انا السنه الجايه احتفل بعيد ميلادي ال 26
1: فلازم ضروري يعني ضروري هاي السنتين بعد ما بيها
0: الله يسهل لك بالكت ان شاء الله يا رب
1: الله يسهل للجميع حبيبي
0: يعطيك الصحه والعافيه حبيب قلبي تحياتي لك يا فدول عينك حبيبي مع السلامه هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله يا الله
0: شنو الوضع يلا
2: بيت مداخلتك الشعرية سلطان الشمري
0: شنو
2: سلطان الشمري حبيت مداخلتك الشعرية
0: اي عمد عجبك انا شنو
2: لا وينك
0: بس شلون جتي هي
2: لا جتي وزن قافية
0: ايه وزن قافية ربك بس مو هي باع هي بالتساهيل
2: هي عنيات
0: عني مو عنيات لأن هي مو صحيحة بس يعني أتساهل
2: يعني نقول عنيات قدام العالم
0: طيب سؤالك لي
2: والله بالسلاطين دا أفكر بالطاقة النظيفة
0: شو عجب
2: هاي الطاقة اللي
0: اسمها شنو
2: أما الطاقة الشمسية يعني من الصبح بالتسعة خطية دول عينهم تخيل جت الكهرباء فيز 400 وفيز 800
0: ما احتركتوا
2: الجيران احترقوا والله
0: زي ما بدأ افتهم انا شنو هاي السالفة
2: انا رأسا يعني توها قبت النار بالشركت وانا شوية نحس بهاي السوالف
0: نحيس
2: احط خشمي بال يعني حط قاطع هوائي
0: طيب.
2: للمصلحة يعرفونه هذا مستحيل يعبر لك كهرباء هو يعني هو يحترق
0: ينتحر هو اي
2: طب مرض بستين يعني بس ما يحرق البيت لا لو صفنا قبوا
0: جت الاطفال يا
2: والله خابرت على الطوارئ مال الكهرباء وخابرت على 911
0: حلو
2: ابو 911 قال وجهت لهم نداء وبالطوارئ مال الكهرباء خابرت ب 9:30 ربع خابرني اخويا بدز الموقع
0: لا اقول له بعد شويه بما نطلع ندفن نجي
2: تتعبي له تقول ما تريقوا والله قلت له قال اخويا شاقوا يا شنو تجي لا مع وقف وين الكهرباء يدعي يشتغل وينك انت فالك ساعه من خبرتك لا مو بعد قدمت بلاغ قلت لي والله ذكرتني بالفيلم هذا مال شو اسمه مال هذا الارموطي من احترقوا وطفوا الشقه وجوا غرموهم.
0: ايه
2: قلت يلا تعال خلي احرق الميزانيه مره الاخ. لا مو بعد قدمت بلاغي يقول لي
0: ايش اسوي كساني؟
2: صار ساعه طف يعني قلت له خلي البيت يحترق على ما تجي. تصلق من الصبح ضربت براسي هاي السكرام الطاقه الشمسيه.
0: طاقه اي طاقه شمسيه احسن والله.
2: والله واحد يسوي
0: وبيها اقساط وبيها هيجي.
2: اي لا بيها قد تريد على البطاريات.
0: صحيح
2: الصبح يعني خبرت ولد صاحبنا وجيراننا نسويها بسلاطين حلوه.
0: نعم اي حلوه
2: 50
0: امبير حسب يعني كاشك
2: شمسنا في دول عينها
0: خبل شنو
2: على
0: اي يعني اقصد لا حسب المبلغ اللي انت ترصده يعني الموضوع
2: بالضبط. او دينا وهذا يعني لا خلصان من دوخه المولده ولا هذا تشحن من الصبح من الصبح للليل
0: ايوه
2: اللي هو تقاعد يتحول
0: حطاقه
2: شمسيه اذا ماكو وطنيه.
0: صحيح
2: وماكو يعني خمس ثواني بين بين ما تحول. فصدق جت هاي الفكره براسي.
0: حلوه خوش سالفه. اوكي
2: وتحياتي
0: لك. تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامه.

أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211 4115 و 0780211 6117 على الواتساب 0720-6-11-4115. تقدرون تشاركون يعني في موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح؟

0: يلا اتصال. الو
1: الرئيس.
0: هلا
1: عفوا شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: هلا
0: بيك، سولف لي.
1: الله دكتور هذا ويانا واحد بالدار
0: بغض النظر عن هالاشياء.
1: والله العظيم سلطان
0: بغض النظر عنها ما يخالف.
1: والله بس يعني
0: بس ها ما عندك شيء؟ ما عندك غير هالسالفه؟
1: نص صبح من قعدت، نص صبح من الدوام شفت وجهه هو يفتر بمخي.
0: الله
1: سال هذا يجي المدير صباح الخير استاذ. هذا اللي يذلل يا شكرا، هذا اللي يذلل موتني.
0: شو يريد هو؟ شو يريد؟
1: والله ما اعرف شو يريد. ولا حد يدري بيش يريد، ولا هو عنده فد مكان بالدار، هو بس يقمز منا ومنا. لا عنده مكان يقعد فيه، لا عنده غرفه، وجهي يحرق بهذا ويرجع بهذا، بس بصوره غير مباشره على اساس هو حريص
0: يعني. على اساس انه هو بس بس هو عنده
1: على اساس على اساس هو حفت فيه.
0: ثقيل
1: وافتر بمخي ويا انا صاحبي يقول لي عوفه وانا جاي افتر عليه. شو جانا باكر ادام ان شاء الله
0: باكر جمعه.
1: عشر جمعة.
0: اي
1: والله عشر كعبة.
0: اي.
1: يا جزء مني.
0: للحد. تروح هاي.
1: والله جزء.
0: انا ذكرك، انا ذكرك.
1: لا هو المشكلة السبت انت ما عندك برنامج.
0: اي ما اخاف بالاخير. بالاخير بالختمة ذكرك بيها.
1: لا انت قول بلا قول بلا اصلح على ابو زين وغلي.
0: اي هو. خلاص صارين يمي ما عليك انت. تحياتي لك ابو زين ذهب. شكرا جزيلا. على بيك مع السلامة. باي باي. مو؟ خبز زرق، خبز زرق، عبارة.

طيب أرقام الهواتف المشاركة 0782111115 0780211617 على الواتساب 0720111115. شنو الفكرة المسيطرة عليك من الصبح لي هسه؟ فكرة مسيطرة عليك أو عليك أنت الجميلة اللطيفة الحلوة من الصبح لي هسه شنو هي؟ يلا خلينا نشوف.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شنو ما عرفت هاي منين حاطين صورتها؟ ما اعرف وين.
0: ما ارد احكي قدام العالم.
1: هاي اسيل صاحبة عمار الجديدة.
0: ما لا ما ارد احكي قدام العالم. ما
1: اسيل اقول من يا اسيل.
0: لا ارجوك
1: اوكي اقول لك.
0: ها عيني
1: بلي. بالنسبة لسالفة هذا اللوجي مع المدير.
0: اي
1: انا ايش قد صار لي اسمع بيه بس تدري بحياتي ما شايفه. بالنهائي مال كأس العالم شفته.
0: شلون
1: رئيس الفيفا شفته ايش قد تلقلق
0: لقلقي فول
1: يركض قدامي.
0: ايه شنو شكو كلش بيك؟
1: قلت هو هذا اللي يحكون عليه يوم سلطان.
0: ايه هو هذا اللوقي.
1: اللوقي دولفين هنا يسموه دولفين على فكره.
0: صدق
1: والله مو دولفين.
0: ايه
1: من الحيوانات اللوجية.
0: اي صحيح
1: على مستوى. أي. يعني يتودد من الايتش هنا يحبك بالزايد.
0: صحيح صحيح. اي
1: فكلها قاعد شفت الدولفين مال فيفا.
0: ايه زين. أي. انت شنو الفكره اللي مسيطره عليك من...
1: والله صار لها يومين فكره. أي. مسيطره عليها بدي اشتري هديه لامي.
0: تشتري هديه لامك
1: من غير مناسبه؟ انا مش معود امي ومرتي وابويا و...
0: ما ادري ده احسك.
1: لا والله والله كيف بكم؟ ليش ماخذين نظره ما حلوه علي؟
0: لا لا ماخذين نظره. لا هي نظره حقيقيه عليك يعني. هاي ما بيها.
1: حسبي الله ونعم الوليك عمار كامل. الله لا وفقك لا دنيا ولا اخره.
0: شلون والله شنو الدعاء؟ والله ما سمعت زين. شلون
1: حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عمار كامل. مخرج الرشيد من 1902 يمكن.
0: اي هو 2. اي صحيح.
1: من كانوا يبثون بالموس والسيم؟
0: ماكو. كانوا ما يبثون اصلا. كانوا يصفنون يطلعون يطلع هذا يروح الحكواتي بالقهوه
1: بالزاجل.
0: ايه لا بالقهوه حكواتي هو كان. زين.
1: والله صار لها يومين يعني اسبوع قلت يعني يوم نزل الراتب ما اعرف شاخذ لها. قالت تساعدونا.
0: ايش تاخذ لها؟
1: اي والله
0: لامك؟ ما ادري. والله ده يحكي عليك والله.
1: اقسم والله لا

0: انت ايه مقدم، انت تبيك مجال. طيب ناخذ اتصال ويانا. الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله،
1: شلونك قلبك؟
0: كل الهلا.
1: طبعا انا اول مره اشارك.
0: ليش وين كنت عايفنا؟
1: والله تعبان نفسي، تعبانه.
0: اي ليش تعبانه
1: حبيبتي؟ عافتني.
0: شو وقت؟
1: صار اسبوعين.
0: زين ليش عافتك؟
1: والله ظروف شوية حكمت، ما ترهم لين ما لطشها ما تجي.
0: شنو مثلا يعني فلست هي عافتك لو شنو الوضع؟
1: لا لا خير من الله. والله
0: لا عاد اطلع لي بالنظيف. سويت التش دقيت دقة طيبة؟
1: والله مو دقيت، لا بالعكس دقيت.
0: بعد من ضحكت بين يعني دقيت والله العظيم داك دقة ما يلبس عليها عقال سولف.
1: لا والله
0: تعال يلا لقطة الصراحة.
1: انا اقول لك
0: ايه
1: يعني شايف مرات الظروف تصير اقوى منك ومنها.
0: لا ماك ما شايفها. شنو هاي الظروف الاقوى منك ومنها؟
1: انا اقول لك شلون.
0: ايه
1: انت اليوم متزوج.
0: لا تقول لي انت، انت انا مالي
1: خص. انا يعني مو انت.
0: ايه واحد صديقنا متزوج. ايه ما علي نبي زين. وعندك جهال.
1: ايه وحبيت واحدة وتعلقت بيها وبقيت وياها 6 سنين.
0: ايه وتروح تتزوجها زوجة ثانية عادي طبيعي.
1: حلو. مو هيك المفروض؟
0: ايه
1: المفروض هيك.
0: ايه انت سويت
1: الاولى تقول لك انا اعلق واعوفك وجهال اخذهم لك.
0: ما خالف جيبيهم
1: زين.
0: ايه
1: والحجية كلش تعبانة وضعيتها.
0: تمام.
1: يعني ما تقدر تقوم من الفراش اصلا.
0: ايه
1: زين. انت اكيد من تتزوج تريد تطلع تعزل غير.
0: طبعا.
1: حلو.
0: ايه
1: وهنا أنا تبقى امي.
0: ايه
1: منتهية.
0: ايه
1: والجهال فوق راسه لين ما يقبلوني يجون وياي.
0: زين. ايه
1: شنو رايك بهيج ظروف تعبانة؟
0: حجي تلمهم لما وحدة تروح عليها. هذه هي مرتك الاولى. انا اقول لك مرتك الاولى هذا هذا مناسبة كل النسوان كل يعني الزوجة الاولى تقول هذا تهديد. انا الم جهالي واروح او اعذب لك الجهال واروح لاهلي براحتك. ليش؟ الظروف اليوم ما تقدر تاخذ هي المبادره بان تروح يم اهلها وهي زوجه اولى. فايش راح يصير؟ راح الحبايب هناك مو تدري ان النسوان بيناتهم
1: طبعا
0: راح يبدين يحشم ويقول لك باوع واخذته منك. تصعد عندها الغيره ترجع لك. تبقى الاولى موجوده الثانيه جهال موجودين عينك على الحجيه حياتك طيبه. بس ايش يراد لها؟ يراد لها شوف شلون هسه كنا قبل من احنا صغار هو بس من تعارك بس اول دفره الباقي بعد ما يشتغل ما عليه كبير. هي حجي بس اول راجل.
1: وانا قمت افكر انهزم من الواقع.
0: لا لا لا تنهزم مو تنهزم الواقع نوب انت مو هاي من يفكك الهزيمه ترجع للواقع نفسه.
1: اي والله.
0: فاصفن لها.
1: والله ما ادري شلون تنحل
0: اليوم خميس.
1: انا عبالي عندك حل بس ما طلعت. ما عندك حل
0: حجي هذا اعطيتك الحل بس انت ما مقتنع بي.
1: لا مو ما مقتنع. لا بالعكس والله حشك ذهب بس مو انا اعرف البير وغطاء.
0: ما يخالف حجي. شو يصير؟ يعني اقصى شغله شو يصير مثلا؟ شنو
1: مو اذا راحت وما رجعت يعني مصيبه المصايب.
0: شنو يصير مصيبه؟ جهالك ايش كبرهم؟ اكبر واحد ايش كبره واصغر واحد ايش كبره؟
1: 5 اعدادي 5 ابتدائي.
0: حجي دش دراهتك الله يخليك. عبالي جهال صغار تدير عمي.
1: لا مو هاي عندك البنيه الولد بالله ماكو مشكله.
0: البنيه ايش قد عمرها؟
1: بس البنية بالخامس ابتدائي هاي كارثة.
0: ما خالف تحبك تحبك عادي يمشون يسهضموها ترجع لك ذيك ما عليك بالزوجة لو ترجع ما عليك. أنا أطيق قرنتي هسا أنا أقول لك أنا على الهواء مباشرة أتحمل مسؤولية خلال سنة ترجع لك أقل السنة بعد.
1: هل إذا ما ترجع أحسن؟
0: إيش قصة باش قد لئيم مو أقول لك لئيم. هاي الظروف اللي تحكي عليها انا تحكي عليها تمام الظروف. لا وته نام ومبيت النية انا اعرفك. الميت ميتي بيه من صوتك والله لا.
1: اشكرك حبيبي. اشكرك
0: حياتي لك يا ورد حبيبي.
1: تسلم الغالي.
0: هلا بيك مع السلامة. هلا باي. شو تريد عمي؟

0: حقيت مو جو تمشون ورايه اطبقت بما دهدرته ما تدهدر مو هذا مثل عمار يحشر دهدرته ما طب القصب زايد فبعد بقى هيك برا هم شافون ايش عبالهم عبالهم مثلا مسوي شيء فاخذه بعد خلاص يعني مو مشكله ما يهم هسه عم يشين النقابل
1: والله نزلت على حالك قلت لهم رحمه لوالديكم هذا البرميل صار لي سنه ادور عليه صاحبي قال لي شنو قضيه البرميل نعم ما فهمت عليه قالت له عدت انت عدت ما عايش بالعراق
0: اي والله
1: لا
0: لا انا باكر جمعه باكر راح اطق الدشداشه وهاي واخذ سيارتي وفول بنزين واطلع صلاح الدين افطر بالمزارع بركه الله ان شاء الله الله يرزق
1: هل بيت الله وين الله السلطان بس رحم الوالدك كذا لقيت برامل اثنين واحد لك واحد لي
0: باع نعيم مو
1: بيها مجا
0: مو صعب يعني تدري صعبه وانا على مودك بس على مودك والله انت لازم تبقى هناك مو جوز احول لك مثلا ما. ترتب لنا مو عم دنفر الفلوس قام بحدي وهنا شو اسوي بيه ما يقبلون
1: خلاص
0: ما اقدر اشتري بيه شيء هنا أنا. ما يقبلون
1: اي حول لي اياهن ف... وما لك دخل
0: لا ما حول لك اياهن تدري انا
1: ليش؟
0: ها انا اقول لك مو انا اجيك
1: اي
0: ويجيبون لي اهل الفلوس
1: تمام
0: وابلغ عليك اقول لهم هو هذا اللي حولهم باسمه يشيلوك
1: ماكو مشكلة
0: ايه؟
1: يشيلوك
0: انت ايش راح تسوي انت تقول مو انا صح. عمار كامل يشيلون ايه؟ عمار كامل ببغداد
1: تمام
0: عمار اول راجل ايش راح يقول حيقول محمد كندا هو ابو الفلوس يشيلون ذول اثنين هم هو محمد كندا يحطوه بنفس السجن بعدين روح انا وياك شو نسوي نشتري هاي الجزيرة مال 500,000
1: اويلي
0: ايه؟ انا اقعد
1: عليه.
0: ها شو نسوي احنا مو هاي شو نسوي كل خميس نسوي انا قاعده بالبيت بعدي وهاي وانت اخذ لك بيت على الجرف يمي حتى ضر نسير انا وياك
1: واحد
0: يسير على الثاني هاي خلصت القصه مو انا مرتب لك الامور انا افكر مكانك
1: اقول لك شنو الطرقعه هاي
0: شي يا حجي ما والله ما ادري
1: والله العظيم انا جبت سلطان جاي اصفن
0: اي
1: سمعتم جماعة الناصرية الثنين هذول الموظفين؟
0: ايه ذول بالبيطرة بالبيطرة وخامط بيطرة
1: هو وزوجته
0: شبايق هاي شيء ما دافته ما بيطرة
1: حكمه 5 سنين
0: اي هو شنو اليوم هم واحد انحكم سنتين هسه تومة الابتزاز واحد من كانوا شايليهم من الدعوة المهم تعال سولف لي شنو الفكرة المسيطرة عليك من الصبح لي هسه
1: والله الفكرة المسيطرة عليه.
0: أوه. ها شنو؟
1: أهج.
0: وين تهج؟
1: أهج سلطان. وين ما.
0: وين ما عند الله قاع.
1: أي والله العظيم اليوم الصبح كلش مفولة عندي. والله العظيم كلش فولت عندي. اليوم بالقرآن بس ما يعني أنت تعرف إحنا ما نقدر نسوي هاي السالفة. بدام مرتبط بعائلة. هي تجي مو ما تجي سلطان والله العظيم نوبات تجي
0: ايه
1: بس بعدين يكسرون جهاز رقبالك
0: الله
1: والله العظيم
0: اي أيوة والله صدق يا جهال
1: جهالي كاسرين ظهري خاصه هذا حسين ابني
0: ايه
1: البحر قاعد انا بالبيت خابرتني قالت البنك
0: ايه
1: اطلع باس من وقت قلت لي مو شركه كاظم دنت اطلع من وقت شركه ابوي قلت له ايه شركه ابوي سلمان اطلع من وقت
0: ايه
1: قالت شلون؟ ايه؟ قلت له بعد تشيل شلون؟ قلت له مثل شلون بعد قلت
0: له؟ وانا وش
1: شلون؟ خلنا خلنا وجايب قالت
0: طيب.
1: انت تعبان؟ قلت له ايه؟ قالت لا ايه؟ قلت يا تعبان هو قلت له انا من جابتني امي لعد هاي اللحظة
0: تعبان
1: جاهز الله تعبان جايب
0: طيب
1: والله سيارة الله وكلك طلعت الساعة 8:30 رجعت للبيت ب 11
0: حسيت اليوم فكرة مسيطرة عليك اليوم انت تهج؟
1: اي دهج اي دشرج وين ما عند الله قاع بالحسين
0: يلا ما خاف
1: حتى البحر والدتي خابرتني ما جاوبتها ولا حد
0: هسه نلقانا برميل نشوف ونهجان وياك
1: نعل على غيرتي والحسين
0: شغلتك
1: اللجل العراق شغل احفر صلاح الدين من
0: اخذها مقاولة اخذها مقاولة حفريات
1: يا حسين اقلهم حفريات
0: اني
1: مشروعي
0: خبر قال لهم جاكم
1: انا وياك
0: من المانيا
1: ومحمد نجيبه ويانا من المانيا
0: محمد
1: مهندس وهل بطلنا نلقانا برميلين ثلاثة
0: اي شيء عادي هل يجي هاي خلص صايرين
1: شيء ببطنه
0: يعني احب عزم
1: وهذا البقر
0: اي والله صدق اي والله طيب تحياتي لك حبيب القلب. تحياتي، انا ممنون، شكرا جزيلا اتصالك. هلا بك.

0: سلام هلا والله.
1: مع السلامة.
0: منو؟ لا ما عليك انت. والله اصدقائي ذولي. وين؟ وين داخل اتصال؟ مساء الخير. شلون الاخبار؟
2: والله تمام.
0: ضربك بلوك انت على الهوا طبعا.
2: عادي هو هذا عمار تترجى من عنده.
0: اوكي هيك بس انا بس حبيت ابلغك لان قال لي ضربت محمد بلوك تخلى خابرك اقول لك.
2: لا انا راح ظني بعيد شوف ايش قد نيتي طيبه.
0: اي منو نيته زين؟
2: انا قلت يجوز الانترنت انقطع ورجع وقطع.
0: لا لا لا هو ضربك بلوك بس انا حبيت اصفي شو اسمه النفوس.
2: ما اقول شيء غير بس حسبي الله

0: ليش الصوت انت؟ وين صحون الإدارة؟ خل ارفع عليك شكوى، شكوى رسمية ارفع عليك. شنو بالله واني انطيك كذاب ماجد صدق والله حلوة. اذا حولها للالماني شو تسطيني حلوة تخور سالفة. لا روح حج بعد، ليش اروح للعمرة؟ استغفر، روحان وياك ميت من اخذه ويانا كبير ما عليك بيه. المهم ناخذ ويانا بعد منو؟ نروح للحجان وياك نستغفر هناك، وهم يرستون نرست احنا ونرجع، نرجع انا وياك نرجع هناك قبل. وين اخذه؟ لا مويد ما ناخذه، لا بس روحان وياك. ايه ايه يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: وعليك اخوي العزيز.
0: كل الهلا بيك، منو جايه؟
1: عباس ابو ريتاج.
0: كل الهلا بيك ابو ريتاج الذهب.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: عبد الله انا حضرت دجاجتي من
0: هسه. ايه
1: على الواتساب وياك.
0: وين تروح وياي؟
1: هسه ما راح تفول السياره ابو انزين.
0: ايه
1: اكثر بالمزارع
0: بصلاح الدين. ما تكفي السياره، ما تكفي كان اخذتك وياي والله. ها
1: بس اسمع لي.
0: يلا
1: هسه اخوك عمار بيجيب، انا بعد مكانه.
0: منو اجيب عمار؟ من قال لك انا اجيب عمار؟
1: زين العاد انا حضرت اجناشتي.
0: اي
1: اريد بس القلق مال البرد، ما اريد برميل
0: بس. لا مو هاي، اقول لك على على على دقه عدنان، اذا تاخذ البراميل حاط بين فلوس هم خش فلوس تجيب الفارغات.
1: البراميل مو مشكله، البراميل مو مشكله، دبات ما له شيء.
0: دبات مطبق، اقول لك مطبق دبه بالعالم على بليسه. زين سالف لي شنو الفكره المسيطره عليك من الصبح لي هسه؟
1: قبل الفكره نحكي لك نكته.
0: يلا
1: لأن جالي تيخابر احترامي لأخوتنا تيخابرون.
0: ايه
1: الجالي الست مزدوج وجهتها بالدفة ومشان يدقولك هارنات.
0: اي والله
1: يقولك كانت
0: دير بالك. ايه
1: بس ايه صار سلطان، ايش واحد من يصعد السيارة بالدفة تقول بكتفينا ومدينة للسجن؟
0: اي والله
1: سبحان الله.
0: ليش هو هي الواقع يقول هيجي؟ هو الواقع انه هم مجدفين ومودين السجن بدليل هي اول بدايه يقرون عليه الفاتحه.
1: اي هذاك واحد قفز زوجته. اي قعد طلع ركعتين شكر. شالوا الجنازه طلعوا فيها، ليش مو واحد من الجنازه حذر؟ صار التابوت وين رجع بالتير مال الكهرباء.
0: زين
1: قعد الزوجة قامت من التابوت. هذا صفه.
0: ايه
1: ايش رجعها؟ هو ما صدق ماتت.
0: ايه
1: المهم بعطيها يعني امراوه. ورا شهر جيرانهم توفى زوجته. شالوا الجنازه، يمشي قدام الجنازه يقول لهم دير بالك التيل،
0: دير بالك
1: التيل.
0: مشكلته صارت التيل، قضيته التيل. طيب هسه شنو قول لي شنو الفكره المسيطره عليك؟
1: العزيز الو.
0: ايه
1: الو الو. هي واحد الصبح مني وعلى هواي افكار براسه وهاي، بس مرات انا احكي عن نفسي مرات يعني راسا مكانها. بس اكو عندي فكره تجيني حلوه.
0: اي
1: انا ورا ما اخلص الشغل مالي ولا ارجع ابي ارتاح ما ادري شنو، اشوف طلبات العائله ما محتاج شيء، فاروح اقعد بالقهوه ويا جماعتي. فمن نقعد نلعب دومنا ابو جدان الميز هذا فذبح شاي وخليها تعلق. تجيني الفكره ماكو. اي ذبح شاي وخليها تعلق وتقعد تقرا ضحك.
0: حلو خوش سالفه. ايه
1: اي
0: والله عشت لك. ايه
1: بس يعني الفكره اللي دائما مسيطره علي انا احب السفر.
0: اوكي
1: احب السفر. اي لان يعني السفر حلو. واحد يفرمت ويرجع.
0: اي حلوه هاي والله صدق يفرمت. اي بالله
1: اي واحد ابو حيده يعني.
0: اي لا أي. رايح مطعم اخذ لفت وياي. اي زين. اي
1: طيب ما حد سمع.
0: لا ما حد بس انا وياك، ما عليك حتى عمار ما يسمع، ما عليك. اي طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا. اي
1: الله يسلمك
0: حبيبي يا ورد. هلا بيك، مع السلامه. باي. لا مرة فاصل. تعال نسوي شو بس يلا فاصل نرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. المسوي يتسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنة محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يحفظك. نتمشي يعني.

0: طيب مستمع، رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. اذكركم بسؤالنا اللي يقول شنو الفكره اللي مسيطره عليك انت من هذا اليوم، من بدايه اليوم ماتك. ارقام الهواتف المشاركه 07-8-02-11-4-1-1-5 وايضا على 07-8-02-11-6-1-1-7 على الواتساب بشكل مباشر تقدرون تتصلون على 07-20-11-4-1-1-5. اوكي ليش، يلا ناخذ يعني اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: اهلا، هلا هلا هلا هلا هلا،
1: شلونك حياتي؟
0: اهلا اهلا اهلا،
1: مشتاق لك والنهضة.
0: شو الاخبار؟
1: والله مشتاق لك.
0: شنو انت ما تبين بس الخميس، لو تبين بالجروب وتبين بين هنا.
1: مو هاي الافكار تسيطر علي يوم الخميس.
0: واو، شنو الافكار؟ اي تريد تقعد هسه وين ما كان اقعد، المهم اقعد.
1: مو؟
0: اي ما يهمني.
1: هسه جو الطابقين، هذا الجسر الجديد
0: ما عنده مشكله. اي عادي، بين الطابقين والمعلق عادي.
1: ها؟
0: بين الطابقين والمعلق هم عادي، اي مكان.
1: هو على هذا الجسر الجديد اكو فتحه كلش حلوه، لطيفه يعني، عريضه. اي كيف السيارات نسويها مربع ونعتبر نفسنا مخيمين بالبر.
0: وفضت راحت. شنو فرق التخييم مع البر؟ كشته طالع جو الجسر الجديد،
1: شغل التباريد مال السيارات اللي تفتح البيبان يكبخ علينا الهواء.
0: فضت راحت
1: لوني.
0: حلوه، حبيت هاي.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله مشتاق لكم.
0: سالف لي فكرة مسيطرة عليك من الصبح لي هسه.
1: والله ما كنت سؤالك سلطان.
0: شنو تريد؟ شنو؟
1: الكعبة جمل الزاعدة أقولها.
0: زين، غير هاي الفكرة.
1: ماكو، هي من الصبح لي، لكن من قاعد بسماني الصبح لي هسه مسيطرة علي. شو أسوي؟ ما أدري.
0: ليش؟
1: ما أدري، موسم تكاثرك وما تفتهم شنو السالفة.
0: زين.
1: لا حول الله.
0: لا حول الله.
1: الواحد
0: يسوي الكعبة حاولتي الأخرج. والله
1: والله أنا إيش عليه؟ إيه. أنت من
0: يجي بيني يعني؟ والله جت هيك فكرة، قلت شنو الأفكار اللي ممكن واحد يسيطر عليه اليوم خميس من الصبح ليه هسه؟ أكو فكرة مسيطرة، أنواع الفكر يعني. إيه
1: والله هاي فكرة مسيطرة عليها.
0: هيك شيء. أوكي. إيه
1: والله دمرتني.
0: صدق؟
1: والله.
0: رتبها.
1: مسترتب.
0: مدرس عادي، مدرسة.
1: ماكو
0: معلمة.
1: المعلمة سافرت.
0: أي بلد شقيق؟ ماكو؟
1: ماكو، لبنين وراحت.
0: ما لبنين؟ وين؟
1: لبنين. على الترويقة.
0: لك أي ركة لبنيني. زين.
1: لبنيني. لك يا عم عبد نظهر.
0: نظهر
1: أي نظهر سوا. وين نظهر؟
0: وين نظهر؟ بكيفك أنت؟
1: وينك وظهر هسه بعد؟
0: بعد وينك وظهر؟ هسه احنا ظاهرين وصاحبنا ظاهر.
1: أي والله ظاهر. صاحبنا
0: قال صح، قال صاحبنا احنا ظاهر وننتظر يظهر لنا يا مرت الخير.
1: اي والله.
0: طيب اوكي، اذا هي خلينا نقول فكره جميله تراودك من الصباح الباكر.
1: رتبني.
0: رتبني. انت ما تقعد ترتب بس نحاول
1: تلوزني. ترتب
0: زين. اي جتي هي عدل بوجهها.
1: اي من ويانا؟ عمار؟
0: لا،
1: احمد مثنى.
0: ولا احمد مثنى.
1: العد من عمر؟
0: شخص مرض نقول اسمه.
1: وسام ماجد؟
0: مستحيلة.
1: العد عمر عمر خالد؟
0: لا، عمر ثائر ماكو.
1: العد من يعو؟
0: ما هيك وحدنا. عنية. اي اي.
1: عنية؟
0: اي اي اي اي.
1: اي. اليامور.
0: الياف. وانا اجيبها هسه.
1: وين اجيبها؟ لك عيني. لك الحقني. وين ابن الحلال اللي يسمع النقوة؟
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: طيب حبيبي واقف على طالع عيوني، وتحياتي لكل المستمعين.
0: يا حبيبي باي باي.
1: هلا وسهلا كلك.
0: الله يخليك. هلا باي باي. يلا شنو؟ ولك دعوفة احكي شنو هسه؟ اتصالك ولا؟ يلا الو. الو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: استاذ شلونك، اخبارك؟
0: شلونك انت؟
2: يحفظك ويسلمك.
0: من وياي؟ من وياي؟
2: أنا قحطان من بغداد.
0: اسمك العفو؟
2: قحطان.
0: قحطان نصيل الراديو شوية يمك. إيه.
2: قحطان من بغداد.
0: كل الهلا بك يا قحطان.
2: وبيك قلبي.
0: شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح لي هسه؟
2: دمرني صار الأسبوع ببالي يعني.
0: الله أكبر.
2: بالله يعني ما كان يحب ولا يعرف الحب شنو.
0: جاب لعد على هالسالفة.
2: أقول لك شلع قلبي لا ليل ليل ولا نهار نهار.
0: ليش شنو خلاه يفكر بي؟
2: ما أعرف قام يحب فجأة راح من يدي
0: ايه؟
2: وراح الأول والتالي.
0: ها يقرأ الفاتحة حجي. شو اسمه؟
2: أيوب علي الملة.
0: أيوب علي الملة وين يداوم؟
2: هذا من منصور ايه؟ يعني. يشتغل بمكان
0: ايه
2: بالفاطمة بالفاطمة.
0: اه
2: اي دمرني يعني اربع يعني بشرفك اكو واحد يخابر للخمسة الصبح لستة ادري يبيعون قمر.
0: شنو خمسة ستة شنو هاي؟
2: للخمسة الصبح لستة الصبح يبقى يخابر.
0: يخابرك شي يريد؟
2: لا يخابر بيها.
0: ها يخابر بيها مو اخاف على مود شو اسمه هذا خاف احد يمه. خاف ترتيب ايه.
2: لا حجي ماكو شيء بس هو يعني ما ادري فجاه راح مني.
0: اه
2: والله يعني انا
0: ايش عجب هيك وقع وقعه وانت وياه؟
2: اقول لك دمرني دمرني.
0: وين شاف هذا الموضوع وكلب؟
2: ما اعرف اسال عند البيت الا اروح اقوم وطوام عشان
0: ايش عليها هي؟ هو يقابل هي وصاحبنا راخي.
2: عمي صاحبنا راخي فنه.
0: زين اقرا على راسه بلكت الله.
2: والله يا عمي جبت سباين وضبعت البلاغي نفس الشيء.
0: ما لا ماكو لا حجي بعد ماكو. ايه
2: ماكو بالقران دمرني اريد بد كلام توجه له كلام.
0: شو اوجه له حجي هذا ما اوجه له لا كلام ولا ما يفيد بي.
2: هسه شو اسوي له يعني؟
0: هاي خلاص شوف لك واحد لا بعد هسه هاي.
2: اروح لعلم عباس.
0: ما تشتغل هي بالعكس يا ام عباس مشتغله اذا واحد يخابر خمسة ستة الله يخليك. اكو واحد ما مشتغلت ام عباس يحكي من الخمسة ستة صدق كذب.
2: طالي من قناه هاي القناه مالكم قناه الرشيد
0: ايه.
2: شوفونا حل ايوب
0: ماكو ماله ايوب شغل شو اسمه بالله ذكرني باسمه
2: ايوب علي ولا
0: اي ايوب والله ايوب راح مني دينا ها هي شو تسوي ايه. خوش ولد كان
2: بالامانه انا مره ثانيه ارجع اخابرك واقول لك بيها شو صار ما صار وياك.
0: لا مش ايش تحكي ايش صار ما صار عم اشوف لك واحد غير اليوم خميس افترت تلقى لك احد لطيف
2: انا ولا
0: وش قص صار لك وياه انت؟
2: صار لي ويا سبع سنين.
0: وش قص صار له ويا شو اسمه؟
2: ما صار له تقريبا اسبوعين.
0: بمجال هو اصلا هو بمجال.
2: لا رب المجال.
0: زين هو متزوج؟
2: لا ما متزوج.
0: ما متزوج انه فوقها.
2: ما متزوج.
0: حجي حضر روحك مشاي الخميس احنا رايحين. لا هسه مو عباس هسه غير تفعيله سوى تفعيله.
2: شو رايك
0: اللي لا انا ما اريد اخذه. لا مو بكيفك ام عباس هي قالت راح ياخذها احنا شو علينا احنا؟
2: ام عباس 100%
0: ام عباس فول واحد شو اسمه
2: هسه دمرني بشرفه اعطيني حل.
0: ماكو غير حل اقول لك شوف له غيره شوف له غيره. ايوب راح من يدينا باوع احنا
2: قام يصفن بيصفنا صار بيصفنا.
0: يا الله ام عباس خوش مشتغله ها 300,000 هذا عابر مرحله الشمعه هذا مو شمعه شمعه وصوره حجي هذا شمعه وصوره مشتغل ماكو شيء
2: والله
0: لا ماكو خلاص بس تدير بالكم لا يجيكم السر النوب
2: حجي متزوج
0: مو هنا الليك يا انت اصلا انت اول واحد مليك صدق كذا والله وداعتك يلا ما يخالف ما يخالف يلا شو تسوي يا هاي هاي خذ ويا صوره خذ ويا صوره قبل ما هاي
2: عندي صور والله عندي صور للالبوم
0: لا اخذ بالجديد هسه مو شكل جديد راح يختلف
2: طبعا شكل جديد يختلف
0: ايه هسه ياخذ لمرحله اول يباوع هي اول شهر شهرين تلقى وجهه يورد بعدين ام عباس تفعل شويه
2: الحكي حتى النرجيله من حتى بعدها
0: باوع شوف بينما انت لو انت يابس حلقك واقع هسه توقف بنص بغداد كلها تقول عوف النرجيم يعوفه
2: اي والله
0: بس ما اقول لك لا هذا 100% صوره وشمعه و300 الف يمي روح مفول هذا خما قابل سلفه شيء هو ما شلون اي
2: لا والله بس اشترى قاع بالداره
0: باوع اي باوع هي هاي اللي
2: مطلوب عليه 700,000
0: راحني 700 ها هي راحني 700 أيوب انتهيت أيوب. أيوب أنت بس خلا وجه لك أيوب باوع لحق على روحك. لموله لموله وغطوه. تحياتي لك حبيبي وردة. هلا بيك هلا مع السلامة. والله أيوب راح من يديهم خطيه ولد. والله والله لو كان خوش ولد أيوب خبل. ايه أيوب لا بس انفعلت لمع عباس بربطة دبل وعسري حس بس اكو تفعيل الأخ لازم يلحق عليها هو.
3: عيون الغزالة والخصر ميزان العدالة
0: هاي أيوب يديها.

0: شنو سويت؟ نقاط على محمد كندي؟ طلع روحك يابا. يقول لك اشتداد كبير على الموجة الحارة فوق العراق وبلوغ الحرارة وتتعدى 50. بشرك الله والخير. شون والله امشي. خلنا ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: اهلا.
0: شو ادق عليك البارحة متجاوب؟
1: يلا تريد الصير.
0: انت
1: داق علي؟
0: والله دقت عليك على الانستغرام.
1: مستحيل ولا شفته تدري؟
0: اي باشا قصر نظر رزولك بعد.
1: ولا انتبهت. اعتذر.
0: تخيل تخيل انا داق عليك. يعني ما داق عليك انا ابد بس داق عليك.
1: عبد الله
0: بس عم تتخيل بس الموضوع عم تشوف بس.
1: جدا اعتذر والله.
0: يلا لا مو مشكله.
1: والله خابرك ورا البرنامج.
0: ما جاوبك.
1: اقول لك شفت.
0: ارجع لك اياها.
1: مخطوبين جديد وعد كارب على
0: ارجع لك اياها ما علي
1: يعني. يلا
0: يلا. شنو الفكره مسيطره عليك مصطفى من الصبح لهسه؟
1: مو فكره بس انت توافه لو عميقه.
0: ما نفس الشيء بتوافه احلى. اي
1: شوف عندي مثلا افكار اسئله مثلا ما لها جواب
0: مثلاً.
1: او يعني
0: اي
1: فيروس ايش تسمع الصبح؟
0: تسمع احتمال الخبر الرحباني ترحن.
1: لا انت تدري انا سالت بهذا الموضوع
0: صدق؟
1: القرآن سألت ولقيت جواب. هي اللي مجاوبته.
0: ايش طلعت تسمع؟
1: طلعت تقول انا اقعد الصبح
0: اي
1: الشرفة تفتح
0: على اليمن العفو
1: الشرفة.
0: او واو اي برندي
1: هي زين
0: عراق البيوت الجديدة مالته كلها ما في ولا واحد ببالكون. اي
1: لا يا وي وي اه من كنت بالشقة سابقا كانت عندنا بالكون هسه لا ما عاد
0: ماكو بعد خلاص. اي زين
1: فتقول اسمع اغاني بالدربونة مالتنا.
0: بالدربونه مالتنا شلون يعني؟
1: يعني مو تفتح الشباك مالتها
0: مال المطبخ او شيء اي
1: تسمع الاغاني
0: مالتها
1: مالتها الجيران مشغليها.
0: ها تسمع اغانيها يم الجيران.
1: اغانيها تسمعها يم الجيران.
0: حلوه هاي
1: صح لو لا؟
0: اي
1: فانا سالت والله الموضوع. واضافه الى هذا مثلا اسئله من التوافه مثلا الشمس مو حاره
0: اي
1: والعلماء يريدون يزوروها
0: زين
1: ما يروحون لها بالليل.
0: ما يروحوا له بالليل. ما هو الليل عندنا هي عندها بعدها شمس.
1: لا يجاوبني والله. اي صح والله صدق. ليش ما يروحون بالليل؟
0: والله يروحون بالليل عادي.
1: والله صدق زين.
0: ما مو يواصلون الصبح؟
1: زين ليش البيتزا دائرية؟
0: ايه
1: والباكيت مربع؟
0: ايه
1: وتاكلها هي بالمثلث؟
0: عمار كامل.
1: ليه؟ هذا مربع لك ما شفت هذا
0: مكعب. تدري ليش؟ يا أسان أقول لك عمار كامل. ليش هو مخرج وعنده مدرسة كروية ومصادق حاته مثلا؟
1: اكو فرق بين النبل والهوب.
0: ماكو
1: يعني
0: هسه احكي
1: لي. انا ما تجي هذا
0: احكي لي الفكرة هسه. فكرة شنو مسيطرة عليك؟
1: الفكرة اللي مسيطرة عليك من
0: الصبح ايش جت ببالك؟ اي شك باكر
1: عندي شك باكر عندي انه انه راح اكون مثلا انا ذاك راح اكون ذاك مثلا القائد للعائله راح اكون مثلا تدري انت ما حد يطول مثلا بشغله مثلا راح اكون انا بهذا الشغل او ادور مثلا غير رزق او غير شيء. فالتساؤلات يمكن انا شاغل بالي بها هي بها فايده او ما بها فايده. هي بها فايده اكيد بس ما بها فايده انه اشغل بها بالي لان اكو من يرتبها. بنفس الوقت شغلتني جدا فاصلتني عن العائلة.
0: أي.
1: يعني إذا أرجع للبيت أنا ساكت شو ماكو.
0: أي.

0: يداك.
1: ها
0: والله العظيم على الشق.
1: هاي كبر مصطفى والله.
0: صدق
1: والله
0: راسب انا وصلت كم تجي ايام مثلا يوم كامل انا ما ضاحك.
1: هاي كبر.
0: هاي
1: بديت تكبر انت. تبعد تخابر.
0: بعد ما خابر.
1: لا لا بعد ما تخابر.
0: جابلاند انتو.
1: بديت تكبر بعد تخابر.
0: سامع يقولك انت حتى الطريه ما تجيب اليوم.
1: ايه ما لا لا ما كل حتى الطريه ولا هاي. لا ما سالفتك ذاك انت. انت بديت تخرب. لا هاي.
0: ما اعرف سلطان يعني لازم.
1: لا لا انا اعوفك. وش انت ما تعرفني انا اعوفك عادي ما بيش.
0: انا اعطيني رقم هذا ايوب
1: من وقت. ايوب سالفته داتشه.
0: ايوب علي المله.
1: ايوب ايوب
0: دائما بالفق ما ام المنصور.
1: اي ايوب سالفته داتشه. داتشه كلش
0: ماشي.
1: اي
0: حلو حجي دايس
1: منتهي. حجي مو دايس انداس خلاص راح.
0: هذا خطير.
1: راح خوش ولد والله. انا انا بصراحه يعني تألمت لي الم اصدقائه يعني.
0: الله
1: اي شنو
0: اخلص صدق. لا تعلم لا تعلم انت صادق بس لعل طلع عشان
1: ايوه. المهم طيب
0: لا الله لا تعلم.
1: اي الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله اي الحمد لله امشي.
0: الله يشفينا شر المغطى يا جار.
1: اي الله يشفينا شر مع عباس. اي
0: لا مع عباس قامت مع الماء ترى قامت ما تاكل.
1: لا تشتغل والله.
0: لأن قامت هسه أي وحدة هي أصلاً هي
1: مع عباس.
0: وإذا أكيد تجيبك أنت وأهلك.
1: بالمناسبة هسه ناخذين التكنيك مال مع عباس قام هنا يشتغلن.
0: والله اشتيتت مع عباس فيك.
1: والله.
0: راحت عمي بعد ما قامت هي كل وحدة مع عباس.
1: تعرف السالفة تقول لك
0: ما كذا. وإذا صديقتهمها وطن على واحد.
1: الله.
0: سلم لي. أمس عيني عليه والله
1: تشخص. والله تشخص.
0: والله.
1: طيب تحياتي لك أبو الصوف.
0: جداً
1: شكرا جزيلا يا ذهب.
0: هلا وحبيبي حبيب
1: القلب. باي هلا باي. ناخذ اتصال يعني. الو
2: مو ابوي استاذ سلطان
1: جيب ايش بيهم. الو
2: من انت
1: يا هت يا هت
2: منو
1: شو تسوي هنا يا هت.
2: انا ابو حمودي.
1: ابو حمودي ابو حمودي منين لك هذا منين جايبه. ايه شنو الاخبار.
2: شلونك
1: شلون الاخبار
2: في دول عمرك استاذ.
1: شنو الفكره مسيطره عليك من الصبح لي هسه
2: بس خاف تقوم تضحك.
1: 100% حضحك العشاء سوا. ايه
2: دول يهزون مولات.
1: يهزون مولات شنو
2: يبنون
1: يبنون يبنون ايه
2: شبيه يعني ثقال معروفين. دول وين كانوا يضمون فلوسهم يعني هسه مثلا فلان واحد من الناس هذا المول تكلفته 3 مليون دولار.
1: ايه
2: الفلوس شلون لمت شلون انضمت وين يودونه وشلون وصلت لهذا الشيء. تصفن تصفن هي ترى هذا
1: بيوت
2: مو
1: ايه بيوت قاصات.
2: لا جديات
1: والله بيوت قاصات. شوف هو هو هو تركيبه. شوف العراقيين ايش قد اذكياء يعني ايش قد عندهم ذكاء بالبوق يخبلون طبعا يعني انا اعتبر اذكى حراميه بالعالم العراقيين. البيوت من ربك خلقها من اول ما انوجدت من اجى ادم وحواء ونزلوا للارض وسووا خيمه وبعدين طبوا بالكهف وبعدين ما ادري صار دائما بقى البيت صار له من بدء التكوين ما ادري كان 24 الف سنه ما ادري ايش قد صار ان احنا عايشين من ذاك الوقت لحد ال 2000 لحد ال 2008 البيت هو معناها بي مطبخ حمام مخزن غرفة نوم صالة. حلو ايش بيه بعد البيت. هو بيه سالفة بعد غير ذني.
2: لا
1: ما بيه هنا ذني هيك شيء. هذا والبيت يبدي من غرفة ينتهي بألف غرفة ايش ما ادري ايش قد. جو العراقيين حوروا هذا الكيان اللي اسمه بيت الى قاصة. شيني هاي
2: جو
1: اي النوم ايش صار اكو فتشي اعطيك اياه. كانت البيوت يسووها قاصة واقع حال يعني شنو غرفة عندك شلون هسه احنا عندنا هسه عندك بالبيت انا عندي البيت كنا احنا ناس الطبيعيين عندنا غرفة
2: مخزن
1: مالف رحمة على وادش عاطم دوشك باتري عاطل تاير اربع شراشف خمس تيشيرتات كنتور مكسور طابلة هاي حاطين به احنا اوكي اللي هي تسمى بالمجتمع العراقي اللي انا كلش يعني اكرهها اسمها العثوثة هاي العث اللي حاطين احنا اسبانيا ما ادري شنو ورقه صوره ما فد سوالف ما لها ربط بالحياه. هم كانوا يسوون هاي الغرفه قاصه، بعدين صارت السالفه داكه، قام شي يسوي؟ يهد البيت، يبني، يحط جوه قاصه، يبني قاصه جوه ويصعد بالبيت فوق. ايش قد حلو انت تروح البيت واحد من جماعتك فوق قاعد وتشرب قهوه ويحكي لك ايات واحاديث وهاي، وانت قاعد فوق مثلا فد 200 مليار.
2: يما
1: جاسم اي
2: البحر هذا كم شو عنده 13 مليار و400 مليون دولار و70 كيلو 70 سبيكه.
1: اي شوف شلون
2: كانت طرقعه على حاله جوي
1: عجاد، هذا ما ادري يوقف
2: هذا ما ادري شنو طرقعته،
1: ما ادري دا اقول لك باكر انا طاقت جداشتي حاطه بزياجي فول سيارتي واطلع اروح افطر بالش اسمه باكر انا اهل صلاح الدين، اي واحد من صلاح الدين باكر انا جايكم زياره افطر بالمزارع ادور لي على البراميل. هو الحلو مشكله طان الشفره يعني مو علاليك، لا انك شكو شيء برميل حشيله احطه بالسياره
2: هنا لمسن من ممات بيش مكان
1: حجة حتى ما راح افحص شو اسوي انزل الكوشنات اللي ورا
2: او سؤال الله عليك بنيامين اللجن يعني عود الشرطه هاي عود برايك مين مخزن العدل لو روحني
1: شيء لا ما ياخذ تنجرد طالع لجنه ما شفت كم واحد بده يصورون ما ترى هسه اقول ما عايش بيك ما شو اسمه ياخذون
2: يعني ما يخلى شيء
1: لا لا ماكو ما
2: والله انا اقول لك صيد
1: ابو حمود يسر علينا اذا نقول لك ما ياخذون غير يسكت ابو حمود ابو حمودي ما ابو حمودي وحاب حلقه فلت ايه ابو حمودي
2: الو الو الو
1: ابو حمودي ابو معارض ابيع سيارات ايه علسك والله ايه. طيب اوكي تحياتي حبيب الاهل
2: السلام عليكم.

0: خليه يكمل السؤال الخطيه للجميع.
1: هو القمر اللي فوق يم الجبل.
0: شو صار الفيت؟ شو صار الفيت؟

0: أرقام الهواتف في مشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 07 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 وعلى 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0 7 0 1 1 4 1 1 5. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الفكرة اللي مسيطر عليك من الصبح لهسه؟ هذا هو السؤال. ناخذ اتصال. ألو
1: الو
0: ابو
1: السلاطين، شلونك؟
0: هلا،
1: شلون صحه؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: من وياي؟
1: محمد من بغداد.
0: شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال الحمد لله.
0: محمد، شنو الفكره مسيطره عليك من الصبح لهسه؟
1: والله هي شغلتين بصراحه.
0: يا الله.
1: اولا هي تخص الحاسبه.
0: ايش بيها
1: الحاسبه من صنعوها؟
0: اي
1: شنو اللي احتاجه حتى صنعوها؟ شلون يعني شلون صنعوا الحاسبه مقابل انه صنعوا الحاسبه؟
0: ايه
1: يعني شغله تدوخ بصراحه، يعني واحد من يجي يصفن بها انه شلون صارت؟
0: ايه
1: شلون سووا حاسبه مقابل شيء لازم يعني تعرف انت اي شيء هسه مقابل مثلا برنامج اي شيء يحتاج لحاسبه.
0: ايه
1: فالحاسبه شلون صارت مقابل هذا الشيء؟
0: خابرني بروح دي بالليل انا جاوبك. ايه زين.
1: والشغله الثانيه اللي هي الفلوس من تنطبع مقابل الفلوس، يعني شنو ينطبع مقابل
0: فلوس؟
1: لو زين الفلوس
0: مو هي تنطبع، شلون ينطبع؟ هاي بمناسبه هاي صدق لها جواب، هاي اكو قيمه.
1: اي
0: يعني مثلا هسه انت مثلا اكو فسالفه كانت عندنا مشكله هالشيء قبل 2003، تذكر انت 10000؟ ايش قد عمرك انت؟
1: اي انا مالي 93.
0: اوكي تذكر 10000 هاي كانت بس عند ابوك ما حد ياخذها، مستحيل ما يعطينا اياها. هي هاي الورقه من 10000 كانت تكلف الدوله 5000. ماكو تكلفة للفلوس، ما لها خاصية بالقيمة.
1: يعني هذا الكلام حقيقي؟
0: حقيقي طبعا، هي اكو طبعة للفلوس تكلف فلوس.
1: ايه.
0: فبالتالي كان
1: يعني افهم من كلامك انه هم من دي طبعون شيء مقابلنا نص القيمة تكون
0: مو الا نص، لا تكلفة طباعته ما لها خاص. يعني شلون هسه الطباعين هسه تمن تروح مثلا عليه تطبع علاقة، تطبع بروشور، تطبع فلان، هي الطبعة هم يعني الفلوس الطبع الى تكلفة. الفلوس يا اما الدول تدفع بما قيمتها يسموها يعني اصول ماليه عند البنوك الكبار، هذا البنك الفيدرالي وذني البنك الدولي وهاي، او تصير مقابلها عمله صعبه او مقابلها طبعا يكون ذهب. فهيك يصير هاي
1: والله شيء حلو.
0: اي فانت الفلوس اللي تلزمها بيدك اليوم هاي مكلفه فلوس، مكلفه مبلغ.
1: اي واحد طالما يسال هيك تفاصيل يعني يعني واحد
0: حاجته اجاباته كلها لازم ورا واحده بالليل، ما تراهم هسه بادي من وقت. حبيبي هلا باي باي. هلا حبيبي، هلا ورده، هلا مع السلامه باي. ليش مو تجلس سويت تكتب تليفون لين شي صاحبتك؟ كان استحيت على روحك شيباتك وتشكرك، شي صاحبتك من الزوج عندك جاي

0: هواية من الأفكار اللي ممكن تجينا إحنا كأشخاص من الصبح وخصوصا يوم الخميس. الخميس ليش دائما تجينا عطلة ونقول إحنا بلكت نشوف شنو الأفكار اللي تجي ببالنا ونقدر إنه إحنا نسويها أو ممكن إنه إحنا تجي هيجي بطريقة اعتباطية. مرات الحر هم يجي بنا أفكار، اليوم شوية الحر مرات يأثر علينا، فبالتالي هو ممكن يسوي لنا مجموعة الأفكار. فلذلك كان اليوم اعطيتكم فرصة من خلال البرنامج تقول لي شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح إلى هسه. بإمكانكم المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم وتكونون يانا طبعا على الهواء مباشرة في برنامج على الطريق على الواتساب. الواتساب تقدرون تشاركون على 0-7-0-1-1-4-1-5 أما الاتصال المباشر فعلى 0-7-8-0-2 يا رب ما أقول اتصال. ناخذ اتصال. ألو
1: ألو.
0: ها
1: أدي معلومة للمستمعين.
0: شنو
1: يوم خميس والصلاة عني
0: يا الله. أي زين
1: أخوان والله العظيم والله إذا يريد الله الله واحد الله يوفقه ويتحب وجهه
0: أي
1: يحكي على عمار كامل.
0: صدق
1: والله ادعوا عليه وشوفوا الله شلون يوفقه.
0: نجرب اليوم
1: جرب تقول الله لا يوفقه الله يوفقه.
0: زين يعني هسه خلينا نقول هي دعوة للناس. جربوا تو هواي جربتوا أدعية هواي جربتوا أشياء
1: جربوا ملتقانا إن شاء الله
0: ال ال ال أحد نشوف
1: لا حد كنا نحكي تجربته بس ها أكون بنية وأن
0: نية صافية
1: على نياتكم ترزقون.
0: ها شنو الصوت ده يطلع هيك؟
1: هذا الصوت أنا هذا الصوت أنا أشرح لك.
0: يلا أشرح لي.
1: إحنا عند يسمعنا
0: أخ نعيم أعتقد ده يسمعنا
1: هو يعرف بس بشرفك سلطان شفت أنا يمينو أشتغل وش يجيبوننا.
0: إيه ما أنا قلت لك ما بين هذا الجسم وهذا الجسم تخيل بالنص عمار. هي الدنيا بعد هي الدنيا حجي هي الدنيا هذا الدنيا مو خوش دنيا
1: إن شاء الله الدنيا كلها تروح الصلاح الدين وعمار بنكر ما حد
0: يساعده. إيه إيه إيه أنا بس دارد أجيب هذا البرميل حتى إيش أسوي يعني أتونس على عمار
1: برا
0: السوق بده يسويها كلها بده يشاديها وبيشتغل بس كلها باكر لا باكر سيطره مصالح دين مقطعه ما احكي لك اياها
1: والله الاول كل شيء
0: يصير جوز جوز الله يوفقنا نلقى شيء يوفقنا نلقى شيء
1: كاس العالم
0: اي مثلا
1: هذا 300 و ذهب
0: وبعده يصيح ويصيح. اي يلا ايش نسوي يا محمد ما يخالف
1: هذا نايس ويك
0: حبيب قلبي
1: عمار كامل ان شاء الله 4 تيارات بنشر
0: ان شاء الله يا رب
1: ثمانية وعنده سيارتين بخت
0: اي 8 لا 8 سيارات 8 تيارات
1: 8 تيارات هذا هم ترى خلي يدققون على شغله
0: ما اعرف انا هسه بركت بس مو يفضون من ذول الكبار يجون على على على الخاتلين

0: واحد من عندهم عمار كامل. ها هي. طيب تحياتي لك حبيبي العيد.
1: شكرا.
0: هلا وبيك مع السلامة. باي باي. ها ناخذ اتصال. الو سد لهذا الشيء. الو الو سده خلاص اطلع اغنيه صوتي

0: طيب سمعنا هواي أفكار، والأفكار ما شاء الله عليها تخبل يا جميلة جدا، بس خلي بالك أنت هاي الفكرة اللي تجيك إيش قد حلوة. طيب خلي أنا بس عندي سالفة يعني أختم بيها هي هاي. البارحة تابعت الحقيقة، طلعت النتائج مال السادس إعدادي، ونتائج مال السادس إعدادي ناس أخفقت، ناس ما رحمت وياها، ناس جابت معدل ضعيف، ناس جابت معدل قوي حلو. جيت وأنا أقلب على لاهيتي بالإنستغرام ولقيت أحد الحسابات بصراحة، وهو حساب لشخص، لحظة أوقفه، أنا لازم أجيب هذا الشخص، ما أدري شو اسمه، هو شخص اسمه سيف كريم، عنده 74,400 كي يعني ألف، أوكي، وضايفين ناس، كاتب فضولي التحسين يبدأ بالسؤال ولماذا وكيف، إيش ناشر؟ ناشر هذا الفيديو، شو يقول بالفيديو؟
1: حدد مصيرك؟
2: درست 6 سنوات طب بس على مود أهلي.
1: أنا مدرسة شي ورا السادس.
3: إيش كرد أصير مهندس بس طلعت 64.
2: خلصت السادس، أنا كنت السادس على الدراسة. وأثناء دراستي للطب أنا كل سنة أقولهم أريد أحول، بعد 6 سنين طبية قدرت ما أتعين كطبيبة وأرجع أدرس مرة ثانية الشيء اللي كنت أريد أدرسه بالبداية.
3: ضجيت وانقهرت، وأنا كنت عايد السنة، بالسنة الأولى كنت مطلع معدل أعلى من عندها. خليت معهد تكنولوجي قسم ميكانيك، والحمد لله المرحلة الأولى والثانية طلعت الأول على القسم، بعدها انقبلت هندسة الطيران. الحلم اللي كنت أنا أشوفه أنه هو هذا اللي أنا أحبه واللي أريد يصير به سويته.
1: أعتقد تجربتي الشخصية هي ما كانت مبنية على الدراسة والسادس علمي.
0: بعد جملة.
1: حتى اليوم أنا شريك مؤسس المدير التنفيذي اليوم لشركة بها أكثر من 2 مليون زبون عراقي وعربي.
0: سمعتوا؟ هذا فيديو بحيث أنا نزلته. فيديو مسوي واحد ملتقي بثلاثة مدري أربعة ويحكون على أن هم فشلوا بالسادس، أو وحدة هاي جابت طبية ودرست طبية. و طبعا هو ترويج لفكرة، الفكرة حلوة بس التطبيق غلط، كأنما هي عملية حث إلى أنه دير بالك تدرس لا تدرس، لأن أنت إذا درست أو ما درست راح تدرس كمل كلية وتأخذ اختصاص، وهذا الاختصاص ماتك يعني هو اختصاص تافه فما نحتاجه إحنا بالحياة العملية، وراح تمشي أنت بالحياة ماتك والدنيا فلوس، والبلوغرات يطلعن أشياءات وهاي ويروحن يشتغلن على باب الله ويأخذن شي كلاسات. هو هيك أنا شفتها بالتلفزيون. هسه تقول لي انت عندك قصر نظر، لا ما عندي قصر نظر. فيديو يتحدث على انه انت في حال رسبت بالسادس عادي طبيعي الوضع مو مشكله، عوف السادس عوف الدراسه، الدراسه فتشي تافه بالحياه، وروح ادخل في حياه العمل. ايش صفات يعني هذا احنا وصلنا هيك بالتعليم؟ احنا هيك وصلنا، هاي بس سؤالي انا، يعني سؤال دا اسال، سؤال مو بريء بس دا اساله، احنا وصلنا الى مرحله الى نطلع فيديوهات تحث الناس على عدم الدراسه؟ هسه تقول الدراسة مو كل شيء، كل شيء، لا اسكت انت وانت امسكتي صوتك ما اسمع، شنو مدرس مو كل شيء، دراسة كل شيء عادي، انت روح دروس كمل دراستك، افهم ركز حصل هذا التحصيل الدراسي مالتك. هسه تقول الزناقين على اخي مالي قص، انت زنقين انت، انت ابوك إيلون ماسك، انت لو انت ابوك مثلا كان مثلا اينشتاين، احنا ليش نغلط نفسنا؟ ترى احنا مجتمع عادي، انت عاجبتك هاي اللقطه تريد امشي اطلع برا، روح خذ شوالاتك وخذ جوازك وروح فيز واطلع برا. شنو شنو هاي انت بوقت بالسادس ويا هاي كل الطلاب تجي تطلع طبعا مع العلم انا منزل ورا 4 فيديوهات تحفيزيه، واحد من عندهم قال له اوكي فقط هسه عندك دور ثاني عوض، ابذل جهد سد الباب، وهذا واحد طلع يخبر، هو طبعا مخلص طب بس يدرس يحب الرياضيات حلوه. واحدة من الكوارث التي تعصف الآن بالسوشيال ميديا والتي تحدث عنها سيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات سيد أبو قليل، قال حتى المواقع راح نراقب، دراقبها راح مل والديك، دا يطلع سم عندنا في داخل مواقع المواقع التواصل الاجتماعي، سم دا ينبث بالمجتمع. ففي نهاية حلقتنا لهذا اليوم أقول أني يجب أن ننتبه من هي أو من هم أو ما هي الفئة التي تعمل الآن على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة أفراد، أو هم الأفراد يمثلون أي فئة أي جهة.

لك من المال الكثير. رجل لديه شركات، قال لي أريد منك خدمة. قلت له شنية؟ هو يمكن يسمعني. قال لي أريد من عندك شغلة. قلت له شنو؟ قال لي أنا بسبب عدم إكمالي للدراسة وهسه تخرج، هو البارحة استلم نتيجة ناجح طبعا بالسادس، طبعا الحكي خلي بالك مو فوق 35. ملكية المالية أرقام، هاي مو ست أرقام، ست صوارة. قال لي أريد تعلمني شون أقعد بالاجتماعات أسولف، بس هاي عندي عقبة بحياتي وهذا تخسرني هواي أشياء، وجايب أني أشخاص أدفع لهم مبالغ مالية لأن أكو صفقات ما أقدر أكملها شون. وهو إيش قال لي؟ قال لي أني شوي صارت عندي هاي الملكة لأن كملت السادس، قبلها كنت مو كلش، والاجتماعات هسه تصير إنجليزي وأني مو كلش قوي بالإنجليزي، فدخلت دورة وباعوا لك. أنت شتكبر تصغر تحتاج أن تكمل دراستك، شهادتك في إيدك سلاحك، سلاح رئيسي وعندك سلاح ساند. اليوم مستحيل واحد من الفرسان يقدر يقاتل بسيف بدون درع، مستحيل، وإذا كان ما عنده وفارس فسيستخدم ذكاءه. فإذا دراستك هي سلاحك في هذه الحياة، ثم بعد ذلك أفكارك، تنمية عملك، عملك ستكون من خلال دراستك. اللي يقتنع يقتنع، ما يقتنع بكيفك، انا معي هاي قناعتي يعني. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنة محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي ويانا.
7: ثبتها على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-8055-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM. اسمع.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور
0: للصباح حلو على مودك. يومية على الهواء أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور
0: على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: سكاسي سكاسي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@media.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني
8: أغاني وأكثر.
9: أغاني وأكثر.
8: الرشيد أبقى

الرشيد اف ام 91.5 91.5

يا عان شلون كل تعبي تعب تراح عليهم ابد ما يسوون يعني شلون يعني شلون

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين، لا تروح يمين، يسليك بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.